نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

يقولون حالات الصيف السفر، وإذا محتار وين تسافر لا تحاتي، سافر ويانا في رحلة غنائية منوعة على الأثير اللي تحبه، أثير إمارات FM.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو. نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM. لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض. ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر. رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها. ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدي.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين مسير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات اف ام.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردنج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفع والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعدها بنغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

النصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

ريح بالك، اسمع واستمتع. ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟

0: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ. وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
2: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
1: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
2: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
1: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
2: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
1: إنزين، ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
2: زين مني أتكلم عربي؟ أطمف خرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
1: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
2: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل بشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلتش. تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
1: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
2: شو عبالك مو بأي كلام. أنا
1: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
2: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد.
1: بعد صار عندك حجوزات؟
2: بعد شو عبالك.
1: أمنكم مسؤولية.
3: سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

قصة بدايتنا استثنائية واختياركم كان سبب نجاحنا والمسيرة مستمرة فيكم وبكم. إمارات FM

0: العزون
1: الدار دار أهلك عندهم أهلي
0: الدار دارك ولك عندهم أهلي
1: يا فرحة الدار.

الهوى هواكم وجواءنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

موجات في كل مكان. منطقة الضفرة 95.6 إمارات FM. تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: جو الصيف اللي نحبه،
1: هذا جو الصيف اللي نحبه،
0: هذا جو الصيف اللي نبيه،
1: هذا جو الصيف اللي نبيه.
2: واو،
0: فقط على إمارات FM،
1: فقط على إمارات.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
3: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae.

ونقول صباح الخير، صباح السعادة، صباحكم خير مستمعينا، وحياكم الله وين ما يوصلكم أثير السعادة إمارات أف أم. نحن بدينا وياكم المشوار من 7 للـ10 إن شاء الله من استديوهاتنا في إمارات أف أم ومن عاصمتنا الحبيبة أبوظبي. صباح عليكم أينما يصلكم أثير السعادة مستمعينا. خلينا نخبركم شيء لفت نظري خاصة في الأيام في الصيف، يعني في عز القيض والحر، خاصة الظهر والشمس تشيط فوق الرأس تحسونها، والدرب زحمة، وفجأة سيارة تعطلت في نص الشارع. أكيد أن السايق مرتبك ومرتبك جدا، السيارات تمر من حوله والخطر يكبر في كل ثانية، ولكن ثواني بسيطة وفجأة تظهر دورية شرطة توقف خلف السيارة المتعطلة، تشغل إشارات التحذير وتأمن الطريق أو الدرب، وينزل أفراد وضباط الموجودين في الدورية بنفسهم عشان يدزون السيارة ويساعدون الريال إلى أنهم يوصلون السيارة في مكان آمن في كتف الطريق أو في باركن. ما ينتظرون أحد ولا يكتفون أنه يعطوه له بس تعليمات تحرك من هني مثلا ودبر عمرك، لا أبدا، يمدون إيدهم ويدفعون السيارة تحت الشمس في الحر في الزحمة لين كتف الطريق، لين ما يصبح السيارة والسائق في أمان. أكيد أكيد كلكم مر عليكم هذا المشهد. في مشهد بعد ثاني، يمكن مشهد بسيط يستغرق بعد دقائق، لكن سواء هالمشهد أو اللي بقوله، هالمشاهد وايد تقول عن الوطن، أن الهيبة ما تعني أبدا أن الناس تخاف منك، الهيبة الحقيقية أنهم يحسون بالأمان يوم يشوفونك. والمشاهد كثيرة في الإمارات، المشاهد اللي تحسسك بالأمان وبالهيبة كثيرة. تطلب مثلا دورية من السائق أنه يتوقف أحيانا لظرف ما أو في شيء في سيارته، فتنادي عليه الدورية تقول له أوقف، يتوتر ويراجع نفسه بسرعة بسرعة، شو سويت؟ تجاوزت؟ تعديت؟ شو سويت؟ تجاوزت السرعة؟ ارتكبت مخالفة؟ رادار صادني؟ شو السالفة؟ ويوم يوقف وينزل من الدورية الضابط ويقول له نحن وانت تمشي طلعنا على سجلك المروري ولم نجد عليك أي مخالفة، انت سائق متميز وهذه هدية تقديرية لك. في المقعد الخلفي الأطفال اللي قاعدين ويا أبوهم في السيارة ينظرون لأفراد الشرطة بعيون كلها فخر وفرح، ويتصورون معاهم ويأخذون الهدية، وأظني كلكم عرفتوا دورية السعادة، يأخذون الهدية، ولكن الأغلى من الهدية نظرتهم لرجال تنفيذ القانون، للكادر الشرطي. يشعرون أن الالتزام ما يمر بالصمت، يعني أنت ملتزم ما حد درى عنك، لا، أنت ملتزم في الإمارات راح تقدر، وأن الإنسان الجيد الإنسان الصالح في دولتنا يرى ويقدر. وهكذا مستمعينا يبنى الانتماء، مو بالكلمات الكبيرة ولا بالشعارات، لكن بالمواقف الصغيرة اللي نشوفها في حياتنا كل يوم، المواقف الصغيرة اللي تقول للإنسان كل يوم نحن نشوفك، نحن نحميك، نحن موجودين يوم تحتاجنا، نحن نشكرك يوم تتحدث.

الحكاية بدورية توقف على جانب الطريق، لكنها تنتهي داخل قلب طفل تعلم من هذه اللحظة اللي مرت عليه، تعلم القوة، تعلم أخلاق القوة، تعلم أن الهيبة رحمة، وأن خدمة الناس شرف، وشرف كبير. ونحن في الإمارات نمثل هذه الشعارات اللي الناس تسمع عنها، لكن هي في الإمارات واقع نقدر نشوفها الحين وأنت في الدرب. لو ركزت بتشوفها في كل زاوية وفي كل شارع وفي كل مكان. يسعد صباحكم بالخير، وصباح الأوطان اللي تفرض هيبتها بالرحمة.

0: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات اف ام.
1: عند الإشارة
2: عند الإشارة
3: وعند الإشارة نهدي ونصبح بالخير والنور والسرور على زميلنا عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. طعنا كالعادة على حركة السير والمرور والطرقات في العاصمة أبوظبي. عبد الرحمن يسعد صباحك بالخير.
4: صباحك الله بالنور والسرور. كم صباح جميل لجميع مستمعينا من هذه الإمارات الفم. ونعلم إن شاء الله يوم جميل يا رب.
3: ربي يصبحك بالخير والنور يا رب.
4: ما يخص حركة السير حب أطمن شرطة من المستمعين حركة انسيابية كل الذين هو فقط كثرة مركبات حاجة أقل بكثير من المعتاد في مركز مداخل والطرق الرئيسية في المقطع متصف الاتجاه الداخل وكذلك صار في العربي من الاتجاه ورجل في مدينة تريبولي.

0: الشخصات بتبدأ داخل وعلى شارع مجمع السور بتبدأ مصفى، ومن ثلاثة أخر بتبدأ في المقطع وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين بإضافة إلى شارع محاولة باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي نزيفية، هذا كل ما لدينا حتام ساعة الصباح الأولى من درقات. لا
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن، وأكيد درب السلامة لكل من يسمعنا.
2: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 9 أغسطس قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
3: فريق هوم، رد ورايح، إيجارك صار علينا،
4: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
5: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه. تسوق وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100,000 درهم، والمفاجات ما انتهت بعد. استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغايه 70% على كل شيء بتتمناه.
6: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعاتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
7: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 من أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة rimmall.ae. بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
8: يومك ممكن يكون عادي،
9: الأهم
8: تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.

يسعد صباحكم بالخير مستمعينا وحياكم الله. صباح الخير، صباح السعادة، صباحكم الصباحي الورد والتفاحي، صباح الخير يا فاطمة، صباح الخير للناس النشيطة اللي قايمة من بدري، حياكم الله. بوكسر دبي يسعد صباحك، شو العضلات اوكي، اخذت البروتين شيك ولا بعده. فاطمة يسعد صباحك بالنور والسرور. بن مجرن يسعد صباحك، حياك الله، اين انت يا بن مجرن؟ من زمان زمان عنك. لحظة اشوف فيه شيء غلط، اقول نظارة. زين، حياكم الله جميعا الموجودين عبر الأثير ويسمعونا في هذه اللحظات على إذاعة إمارات FM أو يتابعونا من خلال منصة التيك توك على إمارات FM لايف. هارت صباح النور، حمد صح؟ حمد صح؟ مالي ذكرة السمكة. يسعد صباحك بالخير. زين، جاهزين سين جواب؟ خلونا نبدأ، يحبين المواقف، نبدأ بموقف يمكن كلنا تقريبا مرينا بهالموقف، أن يقابلك شخص ويسلم عليك بحرارة، يا السلام شو هالمحبة هذه، يقول شو أخبارك، وينك من زمان عنك، وانت يعني مشبه على الوجه. بس يمكن تتذكر وين شفته، بس وين شفتك يا عربي، وين شفتك، لكن اسمه اختفى من بالك، اسمه مختفي تماما من بالك، وفي في في نوع من المودة الزايدة والعشم من جهته، يعني المحبة واللهفة، شفتك وانت مو قادر تمسك الاسم، يا ربي شو كان اسم. تبدأ هني عملية الانقاذ، يا الغالي يا الطيب، مرحبا ابو الشباب، اهلا اهلا اهلا يا جميلتي، يا اميرتي، يا حلوه، وانت في داخلك تقول يا رب حد يناديه باسمه ويفكني عشان اطلع من هالموقف. فالسؤال هني، لما تنسون اسم شخص امامكم، وعلى فكره احيانا الشخص كل يوم وياكم بس في هاللحظه اسمه راح من بالكم، تستوي، مو بانه شخص من زمان ما شفته، خلوا اي سالفه من زمان، واخر شيء يطلع كان انا كنت وياك في ابتدائي، اول ابتدائي، انت نسيت؟ كيف نسيت؟ كنا في ابتدائي مع بعض، صار عمري 70 سنه الحين. انزين، في هالمواقف يعني لما تنسون اسم شخص قدامكم شو تسوون؟ صدق والله بامانه شو تسوون؟ اعطونا، غششونا، شو تسوون؟ هل تقولوا لا بصراحة سامحني، اعذرني، ممكن ذكرني باسمك، ولا بتكمل وياه سلامات ويا الغالي، بس بتثبت علي الغالي، هنشوف شو كتبتوا. اوكي، سارونا، يا سارونا صباحك خير، يا سارونا، وايد تصير هي وايد زي، شو تسوين في هالحالة يا سارونا؟ الريم يسعد صباحك بالخير، الريم مر عليك هالموقف، شخص أو واحدة تسلم عليك وشي عشم محبة تسلم عليك وانت وين الاسم، يا ربي شو وين الاسم، بتكملي ولا بتسألينها؟ تصير فاطمة تصير صح. المشير فكري، يا فكري صباحك ورد وفل وياسمين وكادي وعنبر ومسك، بتم ساكته لين حد يقول اسمها سارونا، ستلتزم الصمت لين ما احد يزقرها فتعرف اسمها. اقول لهم ترى انسى الاسامي فاطمة، كم بتنسين؟ انزل احيانا نفس الشخص كل يوم ويا انتي، بس فجأة راح الاسم من بالك، تدخلت الفيوزات. المشير فكري يقول احنا كمصريين بنقول له يا باشا والموقف بيعدي، اي والله يا باشا يا باشا يا باشا يا بوس،
كبير. أم سلامة، أم سلامة يسعد صباحك بالخير، تقول صباح عليكم مستمعينا، صباح عليكم بالخير أم سلامة، يسعد صباحك بالخير والنور. أحمد محمد صباح الفل، صباح الفل زميلتي، لو كانت وياك في الدوام يعني بتقول زميلتي، رسمي رسمي زميلي وزميلتي. غالبا الصراحة اللطيفة تكون أفضل من محاولة تذكر الاسم واللي قد يكون خاطئ. من فاطمة، هي في واحد اسمه مثلا نادر وانت كل ما تشوفه تقول له ماهر، زي اسمه نادر، في ناس تضايق ترى من الشيء. خلود يا خلود، يا خلود يا خلود، الحال من بعضه يا خلود، يا خلود مسك الدور. بعد في اشياء ثانيه بس بقول تعالي تحت الهواء بعدين. غالبا صراحه انا من دخلت يشوف اعطوا عذر اكثر للحريم من الريايل، لان الحريم بعد سن معين، طبعا الحريم احنا ما نزيد عن 25 سنه، فبمجرد ما يعني نوصل 25 سنه تبدأ الذاكرة. أنا أمثل خلود تقول أنا أمثل أني أعرفها هي، ونفس الاشتياق وبنفس الحماسة وبنفس المحبة. ولا بعد يمكن تلومينها، ليش ما تتصلين وش ما تسألين، وينت شتقنالت ما تروحين عن ويا البنت.

بناتهم نتلاقى وياك. هي هاي مرحلة كبيرة. صباح النور يا عطران. زين النكنيم مالك كاتشي كاتشي صراحة. صباح الخير يقول يصبح عليكم مستمعينا بالخير والسعادة والسرور والرضا. أنا أقول لأن في ناس يسمعونا طبعا دائما عبر الأثير, فعشان تكونوا عارفين من يسلم عليكم ومن يصبح عليكم. شكرا شكرا لك. يلا خبرونا في هالمواقف أرجوكم, أريد حد نابغة عصرة يقول لنا حل جوهري نخرج فيه من هذا المأزق اللي أتوقع أنه كلنا مرينا فيه. شوفه يسلم عليك ماخذ العشم وانت في الكوكب بعدك ما نزلت على الأرض. يلا نروح لكوثر واختيار جميل من اختياراتها.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز أر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز أر أس اليوم. استمتعوا بصيف مليء بالمغامرات في ريم مول حتى 30 أغسطس. أنفقوا 200 درهم في ريم مول واحصلوا على جواز المغامرات مجاناً. استمتعوا بدخول منطقة التحديات التفاعلية والأنشطة الممتعة واجمعوا الأختام. استفيدوا من العروض الحصرية لدى وجهات الترفيه المشاركة وادخلوا السحب على الجوائز واصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.
1: بنك الإمارات دبي الوطني. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول .ae. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: في الصيف خلك دوم رايق، لأنه عليك لايك. أحلى صباح.

ويا صباحكم الصباحي الورد والتفاحي، صباحكم صباحين لا مغبر ولا شين، يا صباح الكحل في العين. انزي كنا نتكلم على الموقف المحرج اللي احيانا وايده معظم سلكت اول نمر فيه في حياتنا، لما تقابل شخص ويسلم عليك بحراره وانت ناسي اسمه، ولا وبعد يسالك شو اخبار فلان وفلان، او يعطيك اخبار تعرف فلان وين، يعني هو بعد يعني يقول لك ترى فلان اشتغل في المكان وفلانه تزوجت وفلانه، وانت لا عارف لا فلان ولا علان ولا انت مين اصلا، ولا صباح الخير بالليل مين معه طالب غلط ولا شو. ففي في في حيل شيء الواحد يستخدمها بتخبرون عنها. فاطمة قالت بكمل وياه الموضوع عادي، موقفه بيمر. تيك توك بلا تيك توك. سعود صباح الخير، دور رقم مسجات ما لقيت. انت كثر طرشتي له صح؟ 3666 من داخل الدولة. من العراق ناتو، يا ناتو من العراق يسعد صباحك بالخير، يسعد صباحك بالخير والورد والفلي والياسمين. فاطمة ألمح له شو اسمك؟ أيوة لا أنت ما تعطيني عنوان عريض ألمح له شو اسمك، قولي لي شو الجملة اللي نقولها، شو الجملة اللي نقولها بدون ما نكون محرجين. زين محمد يسعد صباحك بالخير، محمد العربي صباح عليكم بالخير مستمعينا. التيك توك هذا التيك توك عندك شال يتلي حالة. أنا يتلي حالة مرة أول أمس قررت أني أتصفح التيك توك، وكان قرار خاطئ. حصلت وايد ناس وكل الناس تتكلم على وين كاميرتنا احنا هذه، هي كل الناس تتكلم كاميرة التيك توك ويضاربون سوالف، واللي يطبخ واللي كل شيء يسوون تيك توك. فيتني صدمة حضارية يوم سويت سيرشتي ودخلت تيك توك، كنت أبغى خلينا على تيك توك بس البث الصباحي والحمد لله. أحمد يا حمادة صباح الخير يا أحمد، الحل أنك تسلك أمورك سلك له. إنزين سعود يسعد صباحك بالخير سعود. العبرة ساعات مشي وتأخذ مميزات من التمشية. عبد الله التميمي يسعد صباحك بالخير، وصل علي صباح الخير، صباح الخير يا علي. انسي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زين احيانا الاسم يعني الوجه الصورة موجودة، يمكن في ناس صورته شايفة، انت شايفة قبل شايفة في مكان، لكن الاسم على طرف لسانك هاي مرحلة زينة بعد لو كان الاسم على طرف لسانك. انكم تنسون اسم احد او شخص قابلكم اكثر من مرة وليل يوم يسألكم، لو انتو الحين في هالموقف، شخص كل ما تقابله يقولك يسألك عن اسمك عادي، اسم شمس ذكريني باسمك، شمس السعدي، شمس عادي، في ناس لكن في ناس تضايق كم مرة بذكر. الغريب أن نسيان الاسم ترى مو معناته أن ذاكرتنا ضعيفة، اطمئنوا. نسيان الاسم لأن الربط بين وجه جديد واسم جديد يعتبر من مهام الذاكرة الصعبة. الذاكرة عندها مهام متوسطة الصعوبة، مهام سهلة ومهام صعبة، هذه تعتبر من المهام الصعبة لأن الوجه صورة بصرية والصورة
تغني عن 1000 كلمة. الصورة مليئة بالتفاصيل، لكن الاسم غالبا مجرد كلمة، يعني مو معلومة، ما تعطيك معلومة واضحة عن صاحبها. عشان تي أحيانا نتذكر عمل الشخص أو سالفته أو قصته أو المكان اللي تلاقينا فيه، لكن الاسم يتم واقف على طرف اللسان. والحيلة البسيطة، يمكن الذاكرة ليست كاملة، خلني بخبركم حيلة بسيطة، حيلة سهلة. بعد ما يقولك الشخص يعني المرة الجاية أول مرة، يعني خلينا نبدأ من أول مرة، مثلا فلان قالك اسمه، لا تقول له أهلا وسهلا أو تشرفنا، هذا خطأ. تدرون شو الحيلة؟ أنا مرحبا أنا شمس، فشو ترد؟ ما تقول تشرفنا أو أهلا وسهلا، تقول تشرفنا يا شمس، أهلا وسهلا يا شمس، مرحبا يا خالد، حياك الله يا فاطمة. اربطوا الاسم بالتحية عشان تثبتونها شوية في المخ. مكان أهلنا قبل يقول يوم تدرسون امسكوا الورقة والقلم وكتبوا، هاي نفس الشيء، فالمخ يربط التحية بالاسم فيقدر يثبتها شوية. نتحايل على الدماغ شوية. أو اربطوا الاسم بمعلومة صغيرة عن هذا الشخص، كأنكم مثلا تركز شو التكرار، شو يكرر وايد، أو تربط ذاكرتك بسلوك معين، يعني تقول مثلا أحمد يضحك وايد، أو أحمد دوم مبتسم، أو أحمد ابتسامته حلوة. خلاص أنت ربط اسمه بسلوك أو بنمط معين في شخصيته. يعني هذا العلماء يقولون شيء، مو بنا، فخلني نجرب، يعني أنا بجرب وبقول لكم نفعت معي ولا لا. وأنتوا بعد لو عندكم حيلة جميلة تفيدنا، ولو في موقف طريف مر عليكم، ما بقول موقف محرج عشان يعني كلنا مرينا بهالمواقف، لو مريتوا بهالموقف ذكرونا بهالموقف وشاركونا. يوم سلم عليكم شخص ما ونسيتم اسم هذا الشخص اللي قدامكم، كيف كان إحساسك؟ خبرنا على إحساسك على إمارات FM Live على التيك توك.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.
3: يسعد صباحكم بالخير وحياكم الله مستمعينا. نحن متواصلين وياكم إلى أن تصلوا بإذن الله إلى وجهاتكم سالمين، واللي هي قاعد محبس على باركينج إن شاء الله تحصل باركينج بسرعة. حمدان يقول المشكلة إذا تعرفت على كم شخص في نفس الوقت. جهد مضاعف هذا. محمد بتذكر اسمه 1-2-3. شو بتربط لتربطه، شو بتخلي عشان تخلي. تدرون ان حتى على فكرة الموضوع مقبول، على فكرة تدرون ليش؟ حتى الاهل، ما ادري اذا عندكم كوثر لو نفس الموقف، الاهل يوم يزقرون ازقر اختك الثانية هاي الوسطانية، زين بنتك شو سميتيها؟ او وين الطويله هاي؟ ولا طويله هي، ازقريها الطويله هاي. ينسون الاسم.

فكرة تستوي بعد الستين الأهل يعني تعرفون عليكم لأول مرة. وبعدين أسهل مثلا عنده ست عيال شو بيتذكر من أسامي اللي يقول اسمه. إحنا كان عندنا قاعدة في البيت من تسمعون اسم كلكم تردون، ما بقعد أذكركم واحد واحد. اللي يسمع اسم يقول شو تبين ماما ولا شو تبين أبو آمر. زين المشكلة إذا تعرفت خلاص قولوا لهم غيرت فون. أيوة حلوة هالحركة، حلوة يا فاطمة ملعوبة. تقدرون تقولوا لهم أنكم غيرتوا تليفونكم وخلوهم يطرشوا لكم مسج. قول طر مالي بس طرش لي مسج باسمك وعلى الواتساب عشان أخذنا إيه، ومن هناك تسوي له بلوك. عارف الحركات هذه. قولوا لهم غيرت أوراق البحرين. أوراق البحرين ردت عليك يا فاطمة ولا لا؟ شو السالفة؟ السالفة خلصت بس كانت السالفة مواقف تمر علينا كلنا يعني، إلا ما شاء الله عليهم اللي عندهم ذاكرة قوية. يوم يسلم عليك شخص ما وسلم عليك تجيب محبة وفي شوق لك وحماس ويخبرك ويسأل عن أهلك وعن فلان وجيرانكم ويخبرك بعد فلان وشو صار فيه وانت ناسي اسمه أصلا. فكيف تمر هذا كيف يمر هذا الموقف بسلام؟ قلنا فيه نحن نذكره بالغالي بالعزيزة وفي ناس بصراحة اسمح لي بس ذكرني باسمك. وفي حركة حلوة قالتها فاطمة، والله بدلت التليفون بس ما عليك طرش لي واتساب علي اسمك عشان أخذنا عندي ملعوبة. أو إذا بتلعبها على الذاكرة فالحل أنك تربط في حركتي تربط اسم الشخص بالتحية، يعني يوم تقول تشرفنا أو مرحبا أو حياك الله ما تقول بس هالكلمة، تقول تشرفنا يا خالد، حياك الله يا أحمد، فرصة سعيدة يا فاطمة. تربط الاسم بالتحية فبتي ممكن هذا كلام علماء النفس يعني هم بروحهم يعني ظهر مرت عليهم مواقف وايدة. انزين صح يا أحمد؟ أيوة يوم تقول له رودي شو بتقولي له؟ شكلك مو بغريب أعرفه، ترى هو قاعد يسلم من الصبح ويسألك إيش حالك إيش حال والدك إيش حال أبوك إيش حال أخوانك. أنت بتقولي شكلك مو بغريب. سوسو يا سوسو صباح الخير يا سوسو. أوراق البحرين عرفتها باسم مستعار عشان تشي تنسى اسمها. أيوة علي بعض أرقام بعض الأرقام تفقدها من التغير. هاي حجتك كل يوم أنت جايب تليفون جديد فما لي يوم غيرت التليفون في أرقام طارت. اسمح لي زين خليني أخبركم قبل ما ننتقل لي فقرتنا الثانية. اليوم كنت بخبر عبد الرحمن عنها من إدارة الإعلام الأمني على سالفة اليوم ذكرى. خلوني أذكركم بس مستمعينا بانهوم أكبر تحطيم للأسعار في بانهوم، خصومات من 50% ل90% على الأثاث والإكسسوارات، وطبعا العرض لمدة محدودة تقريبا فترة الصيف، وتقدرون تتسوقون في أي من فروع بانهوم أو من خلال موقعهم الإلكتروني panhomestores.com وعندك يا كوثر.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.
3: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% حتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
4: في الصيف كل الحكاية، أحلى صباح وياك من البداية.

0: في ختام نختم فيه موضوعنا اليوم، بس حبيته لأنه وايد حلو. راحت
1: راحت راحت راحت
0: هي اوكي. فاطمة تقول ربيحتي عندها حل سحري، لو نسيتوا اسم الشخص اللي يسلم عليكم تقولون فديت الشوفة وفديت اسمك اللي طار من الوناسة نسيته. حلوة، تمشي تمشي. زين مستمعينا، اليوم أخبركم في تدري ولا ما تدري، تدرون أن جسمنا يطلع إضاءة ينور؟ مو بالهالة، لا فعليا إشاء، يعني مثل شرارات من الضوء، بس ما تشوفونها بالعين المجردة. يقولكم أن جسم الإنسان يضيء، ما شاء الله منور، يوم تقول حق حد منور ترى صدق يكون منور. وإضاءة اللي تصدر من جسم الإنسان تتغير مع ساعات اليوم، يعني مثلا جسم الإنسان ممكن يطلق إضاءة أو ضوء حقيقي طول الوقت، بس نحن ما نشوف هالضوء الحقيقي، وهو مبهالة ولا تأثير نشوفه في الصور. هي اسمها فوتونات ضوئية ضعيفة، بمعنى خليني أقول لكم الفوتونات شو هي عشان نفهم السالفة. الفوتونات الله يسلمكم، هذه أجسام صغيرة دقيقة جدا، وتستوي بسبب التفاعلات الطبيعية داخل خلايا جسم الإنسان أثناء إنتاج الطاقة. سبحان الله، كل شيء مثل الطبيعة عندنا يصير، بس ما نشوفه بعيوننا المجردة. ويقولكم هذا الضوء خافت لدرجة أن عيننا ما تقدر تشوفه، لكن كاميرات علمية شديدة الحساسية قدرت أنها تسجل هذا الضوء اللي يسموه الفوتونات الضوئية الضعيفة. والأغرب أنه ما يتم الإضاءة هاي اللي يطلقها الجسم ما تتم بنفس المستوى طول اليوم. في واحدة من التجارب كان الضوء أقل في الصباح، وبعدين بدأ يرتفع تدريجيا ووصل إلى أعلى مستوياته تقريبا في فترة العصر. هذا الشيء العلماء قالوا أنه يشير إلى أن العمليات اللي تستوي داخل جسم الإنسان تتغير مع إيقاع الساعة البيولوجية. طيب لو سألتوني يا شمس شو تفيدنا هذه المعلومة في حياتنا، شنو في الفوتونات الصغيرة؟ بقولكم أن الفوتونات الضوئية الدقيقة هذه أو الضعيفة تفيدنا بشو؟ أن جسم الإنسان مو بآلة تعمل بنفس الكفاءة 24 ساعة. في أوقات نحس فيها بزيادة النشاط وزيادة التركيز، وأوقات ثانية يعني تحس أنها قاعد تبذل مجهود عشان تسوي حتى شيء بسيط. هني يعني يطلب فيها الجسم أنك لو سمحت استريح شوي، لو سمحت هدي. عشان تي بدل ما نقول عن أنفسنا مثلا أنا كسول، ولا اليوم ما عندي طاقة، طاقتي ضعيفة، ممكن نستبدل هالشيء بشكل منطقي أن نراقب إيقاعنا اليومي، متى يكون تركيزنا أقوى خلال اليوم، ومتى ننجز بشكل أسرع، ومتى نحتاج أن نخفف المهام، خاصة إذا كانت مهام تستلزم جهد كبير. وطبعا طبعا الضوء الصادر من الجسم ما يخبرنا بس بأفضل وقت للعمل، ولكن أيضا التجربة تذكرنا أن أجسامنا تتبع إيقاع يومي دقيق. سبحان الله، حتى في الأشياء اللي نحن ما نشوفها. يعني يمكن أنت شخص صباحي وهني الفوتونات أو الضوء يصدر من جسمك أكثر في فترة الصبح، وغيرك تبدأ طاقته الحقيقية بعد الظهر، يلعلع هني والنشاط والتركيز يزيد عند بعد الظهر. المهم أنك ما تقارن ساعات النشاط الخاصة فيك بساعات النشاط الخاصة في الآخرين. لازم نفهم جسمنا ونرتب يومنا على قدر بقدر المستطاع وعلى

تنطلق من جسمك نقاط ضوئية غاية متناهية الصغر، مثل الشرارات. العين ما تشوفها ولكنها تظهر في الكاميرات العلمية شديدة الحساسية. بس يعني اليوم انت منور، شو النور هذا؟ نوركم غطى على الكهرباء. تدرين ان في تصنيف قديم للناس اللي يحبون يقومون من بدري ويشتغل، تعرفين عرفتي؟ اوكي، انا اذكر اول مره قلتها زعلوا علي. ليش تزعلون يعني؟ ليش شبهوها شويه بالطيور، البوم والبلابل؟ ما ادري ليش الناس ماخذه موقف من البومه، والله ايش حالاتها الجميله البومه. يقولكم الناس اللي تنشط وتركز يرتفع تركيزها اكثر اثناء المساء يسمونهم يصنفوهم من البوم، لان البوم تنشط ليلا. اما الناس اللي ما شاء الله من غبشه يقوم وملعلع ومصحصح، هذول يصنفونهم البلابل، لأنهم نشاطهم وذروة نشاطهم تكون في فترة الصبح، يعني الفوتونات الضوئية مالتهم تشع الصبح. أما البوم ففوتوناتهم الضوئية تلعلع وتشع الشرارات المساء. فمن أنتم، من البوم ولا من البلابل؟ خبرونا.

0: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 9 أغسطس قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
1: فريق الأم ردوا ورايح، إيجارك صار علينا،
2: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
3: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمدة سنة بحد اقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.
4: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
5: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.
6: يسعد صباحكم بالخير من جديد مستمعينا، وحياكم الله وبكل من انضم لنا في هذه اللحظات في مشوارنا الصباحي أحلى صباح. وياكم شمس السعدي ومن الإخراج كوثر أحمد. وإذا أنت الحين واقف قدام الإشارة، خلني أقول لك في هالدقائق اللي أنت بتوقف فيها قدام الإشارة أنك

إذا كانت إشارة حمراء طبعا أوقف. تدرون أن إشارة المرور أول مرة يعني ظهرت الإشارة المرور الكهربائية صار لها 112 سنة، يعني مرت 112 سنة على أول إشارة مرور ضوئية. هذا ذكرى أول إشارة المرور. انزلوا حطوا لها زينة نزينها. كانت في 5 أغسطس لكن سنة 1914، وكان المكان اللي انحطت فيه هذه الإشارة في مدينة كليفلاند، وكانت أول إشارة مرور كهربائية. شو تتوقعون الألوان اللي كانت فيها؟ خبروني. صباح الخير. صباح الخير يا فاطمية الحسني، مع أجمل فطور صباحكم هني وعافية. زي متى تتوقعون؟ لا اليوم كملت الإشارة الضوئية 112 سنة، عيد ميلاد الإشارة. عيد ميلاد الإشارة الضوئية اليوم. إنزين، في 5 أغسطس 1914. شو الألوان قلت لكم؟ شو الألوان؟ إنزين، كانت الألوان لونين بس على فكرة، كانوا طيبين هكلا زمان، يعني حطوا بلون أحمر ولون أخضر. أحمر وقف، أخضر انطلق، بس ما كان شيء لون أصفر ولا برتقالي ولا كهرماني أيا كان المسمى. هي عيد ميلاد الإشارة اليوم. وكانت على فكرة أول إشارة تدار يدويا، وأول إشارة مرور كهربائية بعد ما كان فيها لون أصفر، لأنها كانت تعرف بأمرين بس، أمر قف أو تحرك، قف أو تحرك. وكان في جرس صغير، هذا الجرس هو كان مكان اللون الأصفر أو البرتقالي. كان الجرس يتولى التحذير قبل أن تتبدل الإشارة من الأحمر إلى الأخضر أو من الأخضر إلى الأحمر. كان يتقول جرس، هي يشبه جرس المدرسة. ولكن طبعا مع زيادة السيارات، واكتشفوا أن السائق يحتاج للحظة ثالثة بين الحركة والتوقف، يحتاج إلى فترة، فهذه اللحظة يفكر فيها يهدي سرعته، وبهذا الشكل ولد اللون الكهرماني. هم يسمونه اللون الكهرماني، نحن نسميه برتقالي. كهرماني كنا برتقالي قريب عليه. انزين، مو علشان يقول لك يلا بسرعة اتحرك أو يلا بسرعة أوقف، لكن علشان يقول لك انتبه ووقت العبور أو شك أن ينتهي. فكانوا يستخدمون الجرس، وبعدها لما زادت عدد السيارات أضافوا اللون البرتقالي. يلا غنيت هابي بيرثدي تو يو للإشارة الضوئية.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريمول.ae. بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% حتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: أحلى صباح ويا هني إيقاع الصيف على هواه.

إذن مستمعينا جولة سريعة على أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم. بداية، رئيس الدولة استقبل فريق عمل جناح الدولة في إكسبو أوساكا، وسموه الإمارات قصة نجاح ملهمة، وبناء جسور التواصل والشراكات الطموحة تدعم توجهاتنا نحو المستقبل. و48 مليار درهم صافي أرباح 15 بنك خلال النصف الأول. سمو الشيخ عبد الله بن زايد والزياني استعرض هاتفيا أطر تعاون الإماراتي البحريني وبحثا تعزيز الأمن والاستقرار، والجانبان ناقشا التطورات الإقليمية والعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين. وضمن مبادرات الهلال الأحمر نهر الحياة الإماراتي يعالج قلوب أطفال زنجبار.

الوثبة للرطب استقبل 300 كيلو جرام من الرطب في يومه الأول، ويتوج الفائزين بأكبر عثج.

إن شاء الله. أيضا 15 جائزة بقيمة 234,000 درهم، والتعريف بالتراث الإماراتي ونقل معارفه ومهاراته للأجيال الجديدة. أيضا من عناوين الاتحاد، بدور القاسمي تتولى رعاية معهد مجدي يعقوب الشارقة وتعزيز شراكتها العالمية في البحوث الطبية. معالي سمو شيخ بدور القاسمي، الاستثمار في العلم استثمار في الإنسان، ودكتور مجدي يعقوب تطوير العلاجات المنقذة للحياة عبر التعاون الدولي. أيضا اليوم خبر في صحيفة الاتحاد بقيادة الإمارات، الدرع الأخضر 2026 تفكك شبكات الجريمة البيئية في حوض الأمازون. خليني أعطيكم شوية تفاصيل عن هالخبر. 195 طن من المعادن مصادرة و800 واقعة صيد غير مشروع للأسماك، وأيضا طبعا ملايين الهكتارات من أو المتر المكعب من الأخشاب المقطوعة أيضا تم فرض الحماية عليها. خلونا نخبركم أيضا أن الإمارات تشارك ب 3600 عنصر شرطة و 839 شخص موقوف نتيجة هذه الجرائم، وأيضا 1045 عملية ميدانية تمت، و 3079 حيوان حي تم إنقاذها. أيضا تطوير استجابات منسقة لمواجهة الجرائم البيئية والمرتبطة بالمناخ. شرطة أبوظبي وحفاظا على سلامة الجميع تحذر من زيادة عدد الركاب في المركبات وعدم المجازفة بسلامة الركاب تحت أي ظرف.

أيضا من عناوين الاتحاد اليوم وللاتحاد برنامج الأطباء الزائرين لصحيفة الاتحاد مقال اليوم وتحقيق صحفي. 41 طبيبا زائرا أجروا 254 عملية جراحية. والتوسع في إنشاء مراكز امتياز جديدة في التخصصات الدقيقة واستقطاب المزيد من الخبرات العالمية وتعزيز مشاريع الذكاء الاصطناعي. وفي نفس السياق في الخبر 2000 استشارة تم تقديمها وتغطية 32 تخصص طبي خلال 6 أشهر وإجراء 22 عملية زراعة أعضاء و400 قسطرة قلبية و30 عملية قلب مفتوح واستخدام الذكاء الاصطناعي في 2511 فحص وطبعا أيضا فحص 889 حالات جلطة دماغية. وفي شخبوط الطبية استبدال الركبة والورك وتوسيع الجراحة الروبوتية بنظامين. استجابة طبية عاجلة في خليفة الطبية وصحة تنقذ حياة رضيعة في حالة حرجة. أيضا مستمعينا تدوير توسع نطاق الخدمات في مزارعنا مستدامة وهي تعكس التزام مشترك لحماية

رعاية البيئة، تمكين أصحاب المزارع والعزب والعاملين فيها من تبني ممارسات مستدامة. ومركز أبوظبي العقاري وتماشياً مع مستهدفات عام الأسرة يطلق خدمة تسجيل طلبات شراء الأراضي في المناطق الخارجية، ورحلة رقمية متكاملة تبدأ من تقديم الطلب وتنتهي بتسجيل الملكية.

0: والإمارات شاركت في فعاليات اليابان للذكرى 50 لليوم الوطني للمياه وأسبوع المياه. ودولة الإمارات صرحت آثار تغيير المناخ تظهر في التحديات المرتبطة بالمياه وضرورة تطوير أنظمة مرنة ومتكاملة لإدارة المياه وتكون الإدارة قادرة على التكيف مع التحديات والتخطيط طويل الأمد والاستثمار الهادف والابتكار ركائز أساسية لتعزيز الأمن المائي. إذن مستمعينا هذه كانت أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL هوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL هوم أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض. ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت

0: رطبا جنية في مهرجان الوثب للرطب، 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحاً حياً لعلاقة لم تنقطع يوماً بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.
1: مهما كانت الحرارة خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.

مستمعينا، احيانا اكبر عذر ان اجله للرياضه هو حر رطوبه، ما اقدر. نقول ان شاء الله اول ما يبرد الجو بنسير ومسوي رياضه، لكن في ابو ظبي السالفه ما في حجج. اليوم بكلمكم عن صيف ابو ظبي الرياضي، وصار عذر ان الجو حر ما نقدر نسوي رياضه ما له مكان في ابو ظبي، لان صيف ابو ظبي الرياضي حول الصيف من موسم جلوس في البيت في القعده قدام التلفزيون ولا قدام الشاشات الى موسم حركه ونشاط. تخيلوا مكان كبير مكيف بالكامل، وكله يجمع تحت سقف هذا المكان واحد من ملاعب الجري، وواحد من ملاعب كرة القدم، وكرة السلة والبادل، تحبون المهابين على البدل هاليومين، وأيضا الرياضات القتالية، وأيضا تمارين اللياقة، وأنشطة مخصصة للأطفال والعائلات. المكان ما صمم فقط للمحترفين، ولكن لكل واحد منا، لكل شخص قال في يوم من الأيام ودي أبدأ بس ما لقيت الوقت أو المكان المناسب. الجميل أن الفكرة أكبر من مجرد ممارسة الرياضة، هي دعوة من أبو ظبي، دعوة لأسلوب حياة صحي ولوقت تقضيه الأسرة كلها مع بعض بعيد عن الشاشات، وللأطفال إنهم يكتشفون متعة الحركة واللعب في بيئة آمنة ومريحة. ومع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف أصبح وجود مثل هذه الفعاليات فرصة حقيقية علشان نتخلى شوي عن شاشات وتلفزيونات ونمارس النشاط البدني لأشهر الصيف الطويلة. وإذا كان الصيف عند البعض يعني التوقف عن الحركة، نقول لكم في أبو ظبي قررت أن يكون الصيف بداية جديدة للنشاط والحركة. مستمعينا، لو عندكم ساعة فراغ اليوم، شو رايكم تقضونها؟ أما في المشي أو الجوغينج الركض أو في البدل أو حتى في ممارسة الرياضات القتالية، وتجربون أيضا أنشطة ثانية رياضية لأول مرة تجربونها بالكامل مع أسركم في صيف أبو ظبي الرياضي. كل الأنشطة الرياضية متوفرة ولكافة أفراد الأسرة.

0: إمارات FM. اطمن ما بيطوفك شيء، بس حمل التطبيق. الساعة الآن 9 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ
6: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
7: أوف صدقك والله افتكينا، الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات، الحمد لله.
6: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
7: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
6: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
7: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
6: إنزين، ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
7: زين مني أتكلم عربي؟ أطمف خرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
6: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
7: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل وبشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شو أقولك؟ تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم، أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراويش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
6: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
7: شو عبالك؟ مو بأي كلام أنا.
6: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
7: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
6: بعد. صار عندك حجوزات؟
7: ايه بعد، شو عبالك.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
8: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
9: هالصيف بخطوة بسيطة منك، غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.
10: سهر الليل، صباح الخير بالليل. يسعد صباحك يا سهر الليل، شو اخبارك؟ اين انت صقر الحر؟ تعبتني وانا اقرا تعليقاتك، تعبتني وانا اقرا تعليقاتك. يسعد صباحك بالخير. انزين، في بالعكس اليوم مستمعينا بكلمكم عن الثاني أغلى نبتة في العالم بعد الزعفران، وكوثر تموت عليها، راتبها كله مخلص على هالنبتة ومنتجات هالنبتة.

0: فانيليا.
1: أيوة اليوم بنتكلم عن الفانيليا. تدرون أن الفانيليا كانت ما تنزرع إلا في دولة في منطقة في المكسيك، وكانت يعني سنين ومنين الناس كانوا معتقدين أن هذا النبات الجميل الرائع لكنه ما ينفع أبدا للزراعة خارج موطنه، لين ما في يوم من الأيام، ولا بد أن نشكر هذا الطفل الجميل اللي غير مفهوم الفانيليا ونشرها في كل العالم. كلمكم عن سبحان الله، شوف أطفال تغير الدنيا. هذا الطفل الفانيليا كانت كيف تلقح؟ من خلال النحل، نحل معين في القرن 19 هو اللي فقط كان يقدر يلقح زهرة الفانيليا فتطلع الثمار، شفتوا تشبه الفاصوليا الطويلة بس لين ما تتجفف يستوي لونها لون أسود. هذا كان في القرن 19، فتى صغير ما تجاوز عمره 12 سنة بس، اسمه إدمون ألبيوس. إدمون ألبيوس تم يراقب هذه النبتة وكل الناس تحبها، ولكن ما في فايدة من زراعتها لأن ما يستفادون منها شيء، الزهرة نفسها ما فيها ريحة، فكانت تعتبر من لما تلقح يعني من النحل تعتبر نبات نادر جدا. الطفل الصغير هذا حولها لوحدة من أشهر النكهات في العالم. كيف؟ يقولكم كان في يوم الأيام يتمشى بين مزارع الفانيليا، وكان الناس من حوله مقتنعين أن هذا النبات جميل لكن للأسف ما ينفع للزراعة خارج موطنه. وقف الطفل الصغير هذا قدام زهرة الفانيليا، وهي زهرة صغيرة، وتم يتأملها، وقام شو سوى؟ رفع غشاء رقيق جدا داخل الزهرة وقام وضمها بإيده وخلاها، ضغطها بإبهامه برفق وخلاها وتم يراقبها. وبعد كم من يوم تظهر أول ثمرة فانيليا في العالم من صنع يعني بتلقيح الإنسان بعيدا عن النحل. هذا الطفل طبعا وبهذه الحركة البسيطة اللي سواها سنة 1841 غيرت صناعة تقدر اليوم بمليارات الدولارات، ولليوم تعتبر الطريقة نفسها اللي استخدمها هذا الطفل هي لليوم هذه الطريقة معتمدة في مزارع الفانيليا حول العالم. الأغرب من كل هذا أن زهرة الفانيلا تعيش يوم واحد بس، يوم واحد بس تخيلوا، وإذا ما تم تلقيحها في هذا اليوم تذبل وتنتهي فرصتها في إنتاج الثمرة. أما الرائحة اللي نحن نحبها ونعشقها ونشوفها موجودة، هذه تكون يستخرجونها من قرون الفانيليا، تكون القرون خضراء وتتحول لما تجفف وتخمر تتحول إلى الفانيليا اللي نعرفها، هذه اللي تعرفون تشبه العود، واليوم تفتحونها تكون فيها حبيبات صغار. فصارت اليوم واحدة من أجمل الأشياء، وفعلا تحتاج لصبر ووقت طويل علشان تظهر بهذه الرائحة الجميلة اللي نشمها اليوم، سواء كان آيس كريم بنكهة الفانيلا، عطور بنكهة الفانيلا، مكونات مختلفة نستخدمها بنكهة الفانيلا، ما يد في يوم وليلة، ولكن يد نتيجة صبر طويل من مراحل مختلفة من التجفيف للتخمير إلى أن تظهر بهذا الشكل الجميل. يعني تخيلوا طفل وعمره 12 سنة بس كان وراء انتشار هذه النبتة اللي تعتبر ثاني أغلى نبتة في العالم، ودايما فرقوا بين زهرة

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة rimmall.ae. بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: على فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر، دام النية حاضرة ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.

يسعد صباحكم مستمعينا في أحلى الصباح. صباح الخير، أين أنت يا بدور أحمد؟ وأين أنت يا نظارتي؟ حياكم الله مستمعينا، ومرحبا بكل من انضم لنا في هذه اللحظات، سواء عبر الأثير أو من خلال منصاتنا على تيك توك إمارات أف أم راديو. يسعد صباحك بالخير عمر النعيمي، حياك الله. فاطمة شو تقولين؟ ليش ما حطينا نحن اليوم أحلام ولا نوال؟ تونا حاطين أحلام ومستغرب. إنزين. ساهر الليل الشمس لا تعذر، لا تعتذر عفوا لأحد حين تغيب، ترحل في صمت وتترك للسماء أن تروي حكاياتها بألوان الغروب. الله الله الله الله الله الله الله الله. ساهر الليل القاعدة في كندا تي أجزة الشاعر اللي في داخلك. إنزين، بخبركم مستمعينا بس على السريع على السريع على السريع، بخبركم عن الريمول. على فكرة وايد حلو الريمول، تقريبا يعتبر بالنسبة لي أحلى واحد حتى الآن. الريمول مستمعينا تقدرون تستمتعون بصيف مليء بالمغامرات في الريمول. انفقوا 200 درهم وبتحصلون على جوائز المغامرات، وتجمعون الأختام من خلال التحديات والأنشطة الممتعة، وتقدرون بعد تدخلون السحب على الجوائز لين 30 أغسطس لين آخر الشهر. وطبعا كل المعلومات بتحصلونها في الموقع remall.ae. شو بتسمعينا؟

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك

0: يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.
1: مصيفين وعلى الهوى وياكم في أحلى صباح مكملين.

0: مخرجتنا الجميلة كوثر أحمد من نور الشاشة اليوم. كوثر صباح الخير. كيف أنا أسمع شوف صورتك نسمع صوتك لو سمحتي. صباح الخير صباح الخير وشغلي المايك زين.
1: صباح النور.
0: شو الأخبار؟
1: الحمد لله الله يسلمك.
0: تخيلي لو ما كانت نبتة الفانيلا اكتشفوا طريقة أنهم يخلوها الثمرة هذه تظل موجودة وتعيش وكانت النبتة بس تكون وردة تظهر مع شروق الشمس وتذبل مع غروب الشمس أو قبل الغروب يعني بعد ساعات. لولا هذه الفكرة فكرة أنه ما كانوا بس اعتمدوا على تلقيح من النحل لولا هذا الطفل الصغير اللي عمره 12 سنة لازم يأخذ نسبة.
1: اي والله
0: انزين. اول الصبح مستمعينا اشوف لان في ناس تخليني ذبح. حياكم الله ويسعد صباحكم بالخير. تشوفون كوثر وتسمعون صوتي انا شمس السعدي. وكنا نسالكم اول الصبح اللي يقول وين سوالفكم اليوم. كان عندنا سالفه استضافتكم اول الصبح قلنا يوم تشوف شخص يسلم عليك مشتاق لك ويسأل عنك وعن علومك اخبارك وش حال والد وش حال والدة اخوك الصغير شو سوى في المدرسة وانت ناسي اسمه. الحين كيف بتصرف شو بسوي؟ نحن قلنا الحل اول الصبح بس لانت اللي توهم داخلين يسألون شو سالفتكم كانت اليوم سهر الليل لو مريت بهالموقف. انت بتقول لهم فرق توقيت يا جماعة الخير انا كنت في كندا ويا الامارات تعون بعد هي اوكي كوثر من افضل المخرجات على فكرة. وبعد تسمعون الدالة مال كوثر على فكرة انتو كل يوم كوثر صح؟ انتي وجاسم الدالة يوم يكون في الدرب ما يكون في برامج الأغاني اللي تسمعونها في الدرب هذه كلها تكون بتنسيق واختيار من زميلتنا كوثر وأيضا من زميلنا جاسم. تحية لهم اثنينهم. انزين خليني أخبركم قبل ما نروح لظرف أبيض مستمعينا. لاحظتوا أمس كان الجو في غيم وكان في هطول أمطار في بعض المناطق. بكلمكم عن أن دولة الإمارات من أوائل الدول اللي استثمرت في أبحاث الاستمطار لتحسين الأمن المائي. وبخبركم بعد أنه ما يعتمد برنامج الاستمطار على صناعة المطر مثل ما يعتقد البعض إنما يعتمد على زيادة فرصة هطول الأمطار لما تكون السحب مناسبة لهذا الشيء أصلا. وطبعا يكون باستخدام طائرات وتقنيات متقدمة وذكاء اصطناعي وتحليل للسحب واختيار أفضل وقت لتلقيح هذه السحب. وهذا مثال يمكن اليوم نقوله كيف يتحول البحث العلمي لشيء يخدم البشرية ويخدم المجتمع بشكل مباشر. يعني يوم تشوفون أو تسمعون أو تقرون خبر عن الاستمطار فكروا شو كثر أن اليوم هذه التقنيات الحديثة ساعدت الإنسان أن يحسن أولاً الأمن الغذائي وأن المجتمع بكبره يستفاد من العلم ومن التكنولوجيا. بروح وياكم لظرف أبيض وسالفتنا سالفة اليوم في ظرف أبيض للناس اللي ما يساعدون اللي يعرفون بس ما يقولون اللي ما يتوسطون أبدا للخير لنا وقفة وياهم اليوم في ظرف أبيض.

0: عيش يومك ببساطة، تراها سر كل الحكاية. صيفك مع أحلى صباح هو البداية.
1: إلى الساعون للخير بين الناس. في هالزمن صار كل واحد أو البعض مشغول أنه يأمن نفسه ومستقبل أولاده ومكانته وعلاقاته ومصالحه، وهذا حق مشروع. لكن المؤلم أن بعض الناس وهم يحمون مصالحهم يسكرون أبواب الخير في وجوه غيرهم. يقول لك واحد أنه أنا قريب من شخص صاحب قرار، من مدير، من مسؤول، بس ليش أستخدم هذه الصلة لغيري؟ وليش أطلب لشخص ثاني وتحسب علي مجاملة؟ الأولى أني أطلب لنفسي. لكن ولكن ولكن، هل كل فرصة ما ناخذها نحن تعتبر خسارة؟ وهل كل كلمة خير نقولها في حق إنسان ثاني تخصم من رصيدنا؟ وهل مساعدة الناس صارت حسبة معقدة لهالدرجة؟ ما أجمل الإنسان اللي يقدر إنه ينفع وينفع، يعرف صاحب قرار فيفتح باب لمظلوم، يسمع عن فرصة فيدل عليها محتاج، يملك كلمة طيبة يقولها حق شخص حتى لو كان غايب، وقد يطلب معروفا وما يعود عليه بشيء، يقولها جميلة انحسبت علي، لكن من خلالها فرج ضيقة إنسان آخر. هذا نوع من الناس نادر، مثل الذهب، مثل الألماس، مو لأنه يملك أكثر من غيره، لكن لأن قلبه أوسع من مصلحته. مستمعينا، الساعي في الخير ما يخسر مكانته يوم يساعد غيره، ولا ينقص رزقه يوم يدل أحد على فرصة، ولا تضيع هيبته لما يتوسط بالحق بين الناس. بالعكس، هو يزرع لنفسه أبواب يمكن ما يعرف متى رح يحتاجها، ويترك خلفه قلوب تدعيله، ويعقد مع الله تجارة ما تعرف الخسارة. المناصب ما تدوم، والأبواب اللي تفتح لنا اليوم قد تغلق غدا، والأشخاص اللي يحتاجون لنا الآن قد نحتاج لهم بكرة. فلا تجعل أبدا قربك من الناس الأقوياء حكرا على مصلحتك، ولا تجعل علاقتك سواء أنك تحمي بها نفسك، مثل السور، علاقاتي بخليها سور حولي، هذا السور أحمي فيه نفسي بروحي، خليها جسر، جسر يعبر من عليه كل شخص محتاج غيرك. لأن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا جزر منفصلة، ولكن خلقنا عشان نسند بعضنا بعض، وليكون القادر دائما عون للمحتاج، وصاحب الكلمة صوت لمن لا صوت له. اليوم وأنت تشرب قهوتك اسأل نفسك، كم مرة عرفت عن باب خير وسكت؟ وكم مرة كان بإمكانك أنك تقول كلمة تنفع إنسان لكنك حسبتها مجاملة وخفت أنها تنحسب عليك؟ وكم شخص كان ينتظر منك بس أنك تقول أنا أعرف واحد ممكن يساعدك، خلني أكلمه؟ الحياة أبسط من كل هذه الحسابات، اصنع الخير ما استطعت، فربما تنسى أنت الموقف، لكن الله سبحانه وتعالى لا ينسى، يد امتدت لتفرج ضيقة إنسان. مستمعينا، بهذه الكلمات نختم وياكم مشوارنا الصباحي في أحلى صباح. كنا وياكم في هذا الصباح أنا شمس السعدي، ومن الإخراج كوثر أحمد. بتسمعينا شيء كوثر؟ يلا.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم، تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
2: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان، وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.
3: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحمل النكد

يقولون حالات الصيف السفر، وإذا محتار وين تسافر لا تحاتي، سافر ويانا في رحلة غنائية منوعة على الأثير اللي تحبه. أثير، إمارات FM.

لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب

محطة جديدة تحتفي بالنخيل من الثالث وحتى التاسع من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: قادري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
6: مكافأة هواية، والله تدرين ما فكرت في هالأمور.
5: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية أو برامج تطوع، وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد، لغات مثلا؟
6: زين مني أتكلم عربي؟ أطمع في خرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
5: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
6: أوه التأليف المسرحي، طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل وبشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلت تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة التصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
5: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
6: شو عبالك؟ مو بأي كلام أنا.
5: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
6: صح كلامك، بعدين تعالي بقولك ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
5: بعد. صار عندك حجوزات؟
6: ايه بعد شو عبالك.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الساعة الآن 11 صباحاً في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
2: فخورين بالإمارات.
3: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
2: فخورين بالإمارات.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: والفقرات اليومية
1: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
2: أوكي.
0: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
1: كليك.
2: أوكي.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 45-33، دبي 45-35، الشارجة 47-34، عجمان 47-34، أم القيوين 45-33، رأس الخيمة 46-31، الفجيرة 36-32.
2: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.

0: يطربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
1: ما قدرت أصبر وجيتك.
0: لا تحاتي على إمارات FM بتسمع كل هالمكسات.

to do.

0: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلما مول. انضم إلى سلسلة سباقات دلما مول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلما مول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 9 أغسطس قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلما مول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
1: لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 حتى 9 من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطباً جنية. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر. رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها. ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

0: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
3: فخورين بالامارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إمارات.

0: من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: منصور منصور بسرعة وينك؟
2: ها ها خير، شو مستوي؟
1: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
2: أنا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
1: شو يعني وين الجواز؟
2: بادري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
1: لا والله، شو يعني كان عندك؟
2: خلاص خلاص هذا لقيته
1: الحمد لله. يلا يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
2: ليش وين بتصير؟
1: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام،
3: من الاثنين لين الخميس
1: إمارات اف ام،
3: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
1: ضاع.
3: ضاع والجواز؟
1: ضاع.
3: والشنطة؟
1: ضاع.
3: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. ترى
2: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 9 أغسطس قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
3: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
4: مكالمتك ورقمك مسجلين
5: والشرطة بتتصرف معك.
6: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
7: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
6: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
3: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ
8: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
9: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
8: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
9: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
8: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
9: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
8: إنزين، ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
9: زين مني أتكلم عربي؟ أطمف خرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
8: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
9: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. أنا بعد بدور وبسجل بشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلتش. تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
8: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
9: شو عبالك مو بأي كلام. أنا
8: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
9: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد.
8: بعد صار عندك حجوزات؟
9: بعد شو عبالك.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة.
2: أبوظبي 45-33، دبي 45-35، الشارجة 47-34، عجمان 47-34، أم القيوين 45-33، رأس الخيمة 46-31، الفجيرة 36-32.
3: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أن منصة أسعار السلع الرئيسة التي أطلقتها في شهر أبريل الماضي أسهمت في تعزيز منظومة الرقابة على منافذ البيع في أسواق الدولة من خلال المتابعة المستمرة لأسعار السلع والمنتجات وتوفير تحليلات دقيقة، دعمت تطوير آليات الرصد واتخاذ القرار، وعززت أساليب التفتيش والرقابة التقليدية اعتمادا على أحدث البيانات الذكية والمؤشرات الدقيقة، بما أسهم في رفع كفاءة المتابعة المستمرة للأسواق. حقق قصر الوطن إنجازا عالميا بارزا يعكس مكانته كأحد أهم المعالم الثقافية والمعرفية في دولة الإمارات، حيث تم إدراجه ضمن قائمتي أفضل 100 نشاط وتجربة عالمية لعام 2026 وأفضل 100 نشاط وتجربة في آسيا لعام 2026. تستضيف أبوظبي من 17 إلى 19 من سبتمبر المقبل معرض العقارات والاستثمار الدولي آيرس 2026، أكبر حدث للمبيعات العقارية بمشاركة كبار المطورين والعقاريين والمستثمرين والمؤسسات المالية. أعلنت شنايدر إلكتريك عقد قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا يومي 15 و16 من سبتمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك تحت شعار تطوير تكنولوجيا الطاقة لتمكين الذكاء وتعزيز المرونة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: إيجارك صار علينا.
3: إيه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم أقوى مفاجأة. اتسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 100,000 درهم، والمفاجآت ما انتهت بعد. استمتع أيضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.
4: منصور بسرعة، وينك؟
5: ها خير، شو مستوي؟
4: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
5: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
4: شو يعني وين الجواز؟
5: ما ادري، كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
4: لا والله، شو يعني كان عندك؟
5: خلاص هذا لقيته
4: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
5: ليش؟ وين بنصير؟
4: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام،
6: من الاثنين لين الخميس.
4: إمارات اف ام،
6: تسمع وكأنك

0: أقول لك وين البوردينج كارت؟
1: ضاع.
0: ضاع. والجواز؟
1: ضاع.
0: والشنطة؟
1: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن.
0: وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
3: الفريج.

يا مرحبا استاع، مساكم الله بالخير. جاهزين للإقلاع ولا لا؟ اليوم نقلع لدولة ونرتحل فيها المكان الجميل اللي إذا قلتوا عنه إنها غابة أقول لكم صح، وإذا قلتوا إنها مدينة مستقبلية بعد أقول صح، وإذا قلتوا فيها جزر من أجمل جزر العالم بعد أقول صح، وإذا قلتوا شو بعد أهلها إلى اليوم يتجنبون ذكر أسماء بعض الكائنات داخل الغابات لأن حسب اعتقادهم تجيب الأرواح، تصدقون؟ اليوم وجهتنا لماليزيا، بلد في أكثر من 130 مليون خلنا نقول 130 مليون سنة، 140 مليون سنة من الغابات المطيرة، بس يطيح عليها المطر، وفيها أعلى التوائم في العالم، وفي قبائل ما زالت تعيش بالطريقة اللي عاش فيها أجدادها قبل آلاف السنين. ماليزيا الآن وياكم في الفريج، معي أنا بدور المرزوقي. ويا ترى هل أنت من الأشخاص اللي كنت سافرت ماليزيا ولا ما كنت سافرت؟ أبا رأيكم تكتبون لي بعد ما ننطلق في رحلتنا اليوم إلى هذه الدولة الجميلة اللي يروح لها أعتقد القاصي والداني، كل حد في خاطر أن يغير جو مع الأهل والأقارب ما له إلا ماليزيا. دايما أنا أحس شي. سافرتوا بولندا؟ زين بناخذ بولندا، صور انتي بس. وين سرتوا وشو ممكن سويتوا في ماليزيا؟ أبغي أعرف، أبغي تفاصيل رحلتكم على الموجة الصح. بناخذ هذا الفاصل ومن بعدها بنبدأ معاكم أحلى سوالف في فريجنا اللي نسافر وياكم إلى دول العالم.

0: شكرا جزيلا.
1: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
2: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

بما أن اليوم بنروح ماليزيا وهذا كان شور ناس غالين علينا، أعتقد أن هذه الدولة فيها كل يعني اللي تحتاجه أو اللي تتمنى أنك أنت تشوفه. ماليزيا أصلاً هي وين موجودة؟ هي موجودة في جنوب شرق آسيا، هي منقسمة لقسمين، في ماليزيا الغربية وفيها كوالالمبور، وفي ماليزيا الشرقية الموجودة فيها جزيرة بورنيو. بين الجزئين في بحر كامل، عدد السكان عندهم 35 مليون نسمة. طبعاً تبعد على الإمارات طيران مباشر من دبي من أبوظبي 7 ساعات. أفضل وقت عشان اللوادم يزورون ماليزيا يعني من شهر 5 لين شهر 9 بالنسبة للساحل الشرقي. أما كوالالمبور

بور عادي طول السنة تقدر انك انت تزورها. لو خيروك تعيش في مدينة كلها أبراج ولا في يعني ولا فيها غير هاي التكنولوجيا والأبراج والبنايات وتحس انك انت يعني في مكان متقدم تكنولوجي بحت، أو انك انت تسكن في كوخ داخل غابة عمر الغابة 130 مليون سنة، وين تحب تختار؟ هل الهدوء اللي في الغابات؟ احتمال مو بهدوء، يك أسد ياكلك ما نعرف، بس احتمال. ولا في المدينة اللي وايد فيها أبراج وسيايير وزحمة، وين تحبون تزورون أو تعيشون؟ كوالالمبور معروف عنها أنها المدينة اللي مستحيل تنام. كوالالمبور تعتبر من أكثر المدن اللي تجمع ما بين الحضارة وما بين الطبيعة، فتلقون ناطحات سحاب جنبها معابد عمر المعابد مئات السنين، وعدالها مني غابات، شوي أسواق شعبية. ومن أغرب الأشياء في كوالالمبور أنه ممكن تشوف قرد فوق شيارة، بس بعد دقايق تلقى عدالة مول، أفخم مول في العالم، يعني مكس مسوين. المهم ما يكون لون الأسد أسود، أولاً هذاك نمر، الأسد عمره ما كان أسود، for your information محمود، يعني أنت حتى وأنت رايح الغابة بعد معلوماتك غلط ذبحتنا يعني محمود. فعشان شي أنتوا ممكن تشوفون كل الأجواء المتنوعة ما بين غابات، حيوانات، مولات، مثلا أماكن ألعاب، أبراج، بعدين أكواخ، بعدين ما أدري شو، بعدين قرية، بعدين كله مكس في بعضه في مكان واحد اللي هي في ماليزيا. في أبراج اسمها بتروناس، كانت تعتبر أعلى أبراج في العالم لسنين سنين سنين، الارتفاع 452 متر. الجسر بين هالبرجين مش ثابت ترى بالكامل، صمموه بحركة بسيطة علشان يتحمل الزلازل والرياح، يعني وانت تركب الجسر ترى تحس انه يختض فيك، ها؟ وفي الليل تتحول الأبراج إلى لوحة مضيئة. وعندهم برج ثاني اللي هو مردكا 118، هو أصبح ثاني أعلى مبنى في العالم، ارتفاعه 678 متر، واسمه مأخوذ من كلمة مردكا يعني الاستقلال بالماليزي. منو فيكم راح ماليزيا؟ ومنو فيكم شاف الأجواء العجيبة في المدن الماليزية المتطورة؟ هل أنت من الناس اللي تفضل المدن، ولا أنت تسافر مخصوص علشان بس تدور الغابات والأنهار والشلالات؟ شو بالضبط؟ أتريد أواصلكم على التيك توك آت إمارات اف ام راديو. مرحبا يا فاطمة، مرحبا يا منو بعد ساهر الليل، يا مرحبا وسهلا. أبد والله، بس إحنا مسافرين ماليزيا يعني الظاهري مساء الورد. واللي حاب إنه يشاركنا دقوا علينا على 6-55-12-12 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00-971-600-55-1234، هذا اللي خارج الدولة، داخل الدولة 1-2-1-2. تمام؟ خلونا ناخذ هالفاصل ومن بعدها راح نبدأ الأكشن والإثارة في ماليزيا.

هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلما مول. انضم إلى سلسلة سباقات دلما مول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلما مول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 9 أغسطس قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلما مول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.

إذا قلت لكم أن في مكان في ماليزيا لازم تطلعون في 272 درج قبل ما توصل. أيوة لازم. يمكن تقولون أكيد المنظر يستاهل، لكن اللي يترياكم فوق مو بس مجرد منظر، لكن هو أحد أكثر الأماكن روحانية وإثارة في جنوب شرق آسيا، وهي كهوف باتو. أول شيء بشد انتباهكم قبل ما تدخلون المكان هو تمثال ذهبي عملاق لآلهة عندهم، واقف برا بارتفاع 43 متر وكأنه يحرس مدخل الكهوف، ومن وراء ترتفع الدرجات الملونة بألوان وايد حلوة اللي صارت اليوم من أشهر الأماكن للتصوير في ماليزيا. لكن أصلاً القصة بدت قبل ملايين السنين، لأن هذه الكهوف ما بناها بني آدم، هي أصلاً صارت من الطبيعة داخل صخور جيرية عمرها تقريباً 400 مليون سنة. فتخيل أنك أنت تدخل هالكهف وعمره 400 مليون سنة، أعتقد أن لا شفت ولا جربت ولا حتى لمست شيء أكثر من 100 مليون سنة مثلاً. أنتوا الحين تمشون داخل صخور كانت موجودة قبل لا يطلع الإنسان بوقت طويل. عام 1891 لاحظ أحد التجار الهنود أن شكل مدخل الكهف يشبه رأس الرمح اللي يحمل هذه الآلهة اللي حاطين أوردي التمثال خارجها، فقرر أن يحول المكان إلى معبد، ومن يومها أصبحت كهوف باتو من أقدس المواقع خارج الهند ويقصدها ملايين الزوار حول العالم. لما تصعدون الدري ما رح يعني شو أقول لكم، ما رح تستغربون إنه مبتعب هلكتوا على صعدة الدري، لا أصلا كل ما تصعد كل ما القرود تعتبر نفسها في هالمكان هي أصحاب المكان. وإذا كان بيدك كيس أكل أو علبة عصير أو نظارة شمسية شنطتك، ترى هي مستعدة أن تخطفها في ثواني. كثير من المرشدين ينصحون الزوار أنه لا تراوي القرود أكل ولا تحاول تستفز قرد، لأن غالبا هو بيفوز عليك هو ربعه. ولما توصلون لأعلى الدري راح تلقون كهف بتدخلون داخله، سقفه مرتفع وايد وأشعة الشمس تدخل من فتحة طبيعية داخل هذا الكهف العجيب. الحلو في الموضوع تضيء المعبد بطريقة تخلي المكان كأنه فعلا لوحة غريبة وتاريخية. أعتقد الطبيعة تقدر تسوي أشياء يمكن الإنسان ما يقدر يسويها، مع صوت الطيور اللي تسمعونها ومع ريحة البخور اللي يحطونها، كون المكان قدسي بالنسبة لهم، فتأكدوا إن راح تشوفون عالم مختلف بالمرة.

من أجمل أوقات الزيارة عشان تزورون كهف باتو أو كهوف باتو خلال مهرجان اسمه تايبوسام. يمشون مئات آلاف الناس حافين، وبعضهم يحملون زينة وغيرها من هالأمور، ويبدون بهذه المشاهد الغريبة واللي إلى حد ما أقدر أقول إنها سياحية بحتة، فيها عظمة الطبيعة، فيها عمق التاريخ، فيها روحانية للناس اللي تحب إنها تتم في الطبيعة يوم يومين ثلاثة ويخيمون في الخارج. فأنا أقول إن هذه الكهوف من أفضل الأماكن اللي فعلا تستحق الزيارة. حد فيكم سار لها؟ حد فيكم جرب هذه الكهوف؟ خبروني على الموجة الصح 3666 اتصالات أو دو للأسمس اللي حابنا يتواصل ويانا، وأيضا اللي يبيدق علينا على 6551212 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00971-655-1234. معاكم على الموجة الصح بدور المرزوقي، خلكم ويانا.

0: عشتوا عشتوا عشتوا، هلا فيكم.
1: لا جوا السفر ولا شنط، بس اسمعونا في برنامج الفريج وسافروا يانا لدول العالم وانتوا في مكانكم.

سد في الناس اللي يحب سبت من السنين الحسد في الناس عاد أحبك زود عم الناس حبت وحبي يا غناتي لك عباد أحبك عدم الحسد.

0: استمتعوا بصيف مليء بالمغامرات في ريم مول حتى 30 من أغسطس. أنفقوا 200 درهم في ريم مول واحصلوا على جواز المغامرات مجاناً. استمتعوا بدخول منطقة التحديات التفاعلية والأنشطة الممتعة واجمعوا الأختام. استفيدوا من العروض الحصرية لدى وجهات الترفيه المشاركة وادخلوا السحب على الجوائز واصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريمول.ae.
1: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

زاحبين عشان نروح مكان يمكن كل اللي زاروا ماليزيا ما حد فيهم رحلة. تخيلوا أن في غابة على كوكب الأرض. هذه الغابة شو قصتها؟ كانت موجودة قبل ما ينقرض منو تتوقعون؟ صوت منو هذا؟ قبل لا ينقرضون الديناصورات. تخيل أنك أنت في غابة كان فيها ديناصورات قبلك، أنت حين مداحرهم وقبل حتى ما تنبني الأهرامات. ديناصور زعلان قال اسمه كان مو بالمفروض. وأصلاً هالغابة قبل حتى ما البني آدم يمشي فيها ولا يعرف شو يعني الزراعة. هذه مش قصة خيالية، هذه غابة اسمها تامان نيجارا موجودة في ماليزيا. يقولون أن عمرها يتجاوز 130 مليون سنة، وتعتبر من أقدم الغابات المطيرة الاستوائية المستمرة في العالم. مطيرة يعني ل 24 ساعة يطيح فيها مطر. هي ديناصورة أنا مسجلت له، معطتها المايك ومسجلة الصوت. أول ما تدخلون الغابة بتحسون إنكم دخلتوا في فيلم مغامرات. الشير وايد طوال لدرجة أن بعضها يرتفع أكثر من 70 متر، والأغصان تحجب جزء كبير من ضوء الشمس، فتعيشون أجواء الليل في عز النهار. وكل خطوة شو تسمعون صوتها وايد واضح. يعني خطواتك تسبق الصدى. اللي يصير ان المكان جنة من الخيال. في قلب هالغابة في واحد من اشهر الجسور المعلقة في العالم اسمه كانوبي ووكوي. تخيلوا ان تمشون على جسر معلق بين قمم الاشجار على ارتفاع ما ادري كم 100 متر، والجسر يهتز مع كل خطوه نفس الرسوم المتحركه اخر شيء يطيحون بالشلال، تذكرون؟ وانتم تشوفون تحتكم الغابه ما لها نهايه. واذا كنتوا من الناس اللي يخافون المرتفعات يمكن اول خمس خطوات بيغمى عليك. لكن الإثارة الحقيقية مش فوق، تحت الشير، لأن هذه الغابة موطن لحيوانات نادرة مثل نمر الملايو. وين اللي كان يدور نمر توه؟ ما أدري، أسد لونه أسود، الحين يبلك نمر مخطط. تعال. وعندهم الدب الشمسي، ما أدري الدب الشمسي ما أدري يطلع بالشمس ما أعرف، والفيل الآسيوي اللي كله معصب عرفتوا، وطيور بقرن ملونة، وآلاف الأنواع من الحشرات هاي اللي مالها داعي، والزواحف. ويمكن لما تروح هناك رؤية النمر يعني وايد نادرة، لأنه هو أصلا يخاف من البشر وما يتجنبهم، يعني ما يبي يدخل في صراع من أجل البقاء، فيكفي خير الشر شاري دماغه ومكلف على روحه ويقلس عبرد ما له بارض النمر. لكن في ناس وايد يتصيدون له ويتريونه بس عشان يشوفونه من بعيد. وإذا صار الليل تتغير الغابة بالكامل، شو تتوقعون يصير؟ الأجمل أن كثير من السكان المحليين والقبائل القديمة يتوارثون وايد قصص عن الغابة، وكانوا يقولون أن إذا دخلت الغابة احترمها. ها احترمها، احترم الغابة. شفت كيف أنت تحترم الناس؟ لو سمحت احترم الغابة. إياني وياك الزاعج، ولا نسمع حسك، ولا أنك تصرخ وحركات تبى تسمع صدى صوتك مع ضجة الناس، لا. ولا تحاول تتعبث بالطبيعة، لأن الغابة لها هيبتها. هذه معتقدات شعبية متوارثة تضيف للمكان رهبة وغموض، حتى لو كانت مجرد قصص يقولونها الأجداد. غابة
تمان نقارة هي مش مجرد شير ولا شوية غابة والسلام وأربع يعني نمورة وخمس أسود، هي رحلة عبر الزمن. كل شيارة فيها، كل نهر، كل صوت تسمعونه يذكركم بالطبيعة الخلابة اللي ممكن ما تمر عليكم طول حياتكم. بس أهم شيء شو؟ إن الديناصور كان قبلكم في هالمكان. أحس إن هذا الشيء اللي أنا ودي أشوفه، إذا كان في مكان فعلاً في ديناصورات قبلنا كانوا ساكنين ومبسطين وعايشين بربيع، للأسف يا النيزك وشلهم unfortunately. منو فيكم مستعد إنه يزور هذه الغابة، الغابة العجيبة اللي مرت على أشكال ورناق وما أعتقد أنه تم حد في الدنيا ما كان عنده فضول أنه يجرب هذه الغابة أو يزورها حتى لمدة خلنا نقول كم، مثلا ممكن نقول ساعة ساعتين، والله ولا بكفيكم. عموما خلونا نروح لهذا الفاصل ونرجع نتواصل وياكم في الفريج وإحنا في ماليزيا.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بتصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
0: إمارات FM. أحبها. هي. وأحب أسمعها. إمارات FM.
3: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
4: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
5: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت مصادر في رئاسة الجمهورية اللبنانية أن إسرائيل تراجعت للمرة الأولى عن رفضها السابق لبحث ملف ترسيم الحدود البرية مع لبنان، فيما اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن من تفرد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة لا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم إجراء مفاوضات مع طهران استمرت طوال يوم أمس، واصفا المحادثات بأنها إيجابية، لكنه هدد في الوقت نفسه بضرب إيران بقوة حقا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. شهدت الساعات الماضية تصعيدا ميدانيا واسعا حيث قتل 14 شخصا وأصيب 27 آخرون جراء هجوم روسي ليلي على منطقة كييف، بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الروسية اليوم عن اعتراض وتدمير 475 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات ومناطق بحرية. أعلنت الحكومة البرازيلية خفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في الأرجنتين في خطوة تعد الأولى من نوعها في التاريخ الحديث بين البلدين الجارين، وجاء هذا القرار الدبلوماسي على خلفية استمرار التوترات والتصريحات الانتقادية المتكررة التي أطلقها الرئيس الأرجنتيني تجاه نظيره البرازيلي الذي لم يصدر عنه أي تعليق رسمي حيال هذا الأمر. اتهمت كيم يو جونغ الشقيقة النافذة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم اليابان بأنها تتحول إلى دولة حرب في ظل مساعي طوكيو لتعزيز قدراتها العسكرية في منطقة المحيط الهادي. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
6: إيجارك صار علينا.
7: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجأة. اتسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 100,000 درهم، والمفاجآت ما انتهت بعد. استمتع أيضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.
8: فخورين

0: كاتب وين بدور يعني وين بالبريك يعني بريك أحط لكم أغاني يعني مو بشاني أنا المخرجة والمعدة وكل شيء بدور موجودة. الآن حان الوقت لوين؟ لأن الروح لمكان إذا سألته أي ماليزي وين المكان اللي يجمع مثلا البحر غابة جبال أساطير أبغي باكج يعني تطلب باكج ها؟ يقول لك وين تروح؟ جزر لانكاوي. فأعتقد للناس اللي يحبون الأجواء الصيفية والبحر ما لكم إلا لانكاوي. هي مش جزيرة واحدة، هي أرخبيل يتكون من 99 جزيرة، ومع انخفاض المد ممكن يطلع لك أكبر عدد من الجزر الصغيرة تقدرون تشوفونها في نفس الوقت، ولكن ترى حدها كم من ساعة تشوفون هاليزر. بو محمد مدحريني بو محمد الحق علي كل ما أخذت بريك لا ما نبقى أغاني أرمسي ما يستوي بعد أنا بلف يمين أشيك أي غيمن بركن عندها لازم وموديتكم يزيرة الحين بتغرقون. أول ما توصلون هناك في اليزيرة أوكي ذهبوا نفسكم جايبين تان أويل وحركات أوكي بتحسون إنكم في لوحة مرسومة وفي مياه فيروزية صافية الله وطبعا جبال خضرة على مد النظر وشواطئ هادية تخلي الواحد ينسى عمره من درويلاتك كثر ما تقدر. لكن أكثر مكان يخطف الأنفاس هو جسر السماء. ترى لعبتهم تسور حس الماليزيين ما أدري شو سالفتهم. أوكي كل ما رحت مكان ركبوك جسر. إنزين جسر اسمه لانكاوي سكاي بريدج. من سكاي تعرف أنك بتعلق. تخيلوا تمشون على جسر معلق لأكثر من 600 متر فوق سطح البحر بين جبلين طبعا تحتكم غابة يعني انطحت بتصير شاي لبتون على طول يا انت في النهر يا انت في الشلال يا في حلج أسد ما عندك حل. ومع كل نسمة هواء تحس انه في حركة خفيفة بالجسر ممكن تخلي قلبك يدق تك تك تك خصوصا للناس اللي تبريد من المرتفعات. من أجمل القصص الشعبية اللي يقولون مرتبطة بهذه الجزيرة إن في أسطورة حق الأميرة. يحليلها الأميرة كل ما قلنا قصة أميرة لازم فيها شاب وسيم ذهبوا نفسكم تمام. المهم قصة هاي الأميرة اللطيفة شو اسمها؟ اسمها مسوري. تقول الرواية الشعبية إنها حرمة عرفت بجمالها وبراءتها لكن اتهموها أهل الجزيرة ظلم بأنها هي خاينتهم ما أدري مفتنة عليهم ما أدري شو مسوية. وقبل وفاتها دعت هي قالت يا عل إن شاء الله شيء على لانكاوي تمام قلبها خلاص يعني مقفول من ناحيتهم ودعت على لانكاوي بأن تعيش 7 أجيال عندهم سوء حظ يعني نفسي على الله لا يوفقكم نفس الشيء بس سوتها بالماليزي. وكثير من السكان يقولون أن الجزيرة ما بدت بالازدهار إلا لما خطفت عليهم الدعوة 7 سنين عفية دعوة سنتر شالة بقلبها بالضبط أوكي؟ ومن يومها يقولون أنه أصلاً ما ترقعوا لبعد 7 سنين والله الرك مو بعد دعوة ظهرهم ما كانوا يشتغلون ما لهم بارد. واللي يحبون المغامرات ممكن تركبون التلفريك في الجزيرة يصعدكم فوق الغابات والجبال عشان تشوفون المناظر الخطيرة اللي ما في مثلها. لا وفوق هذا كله أنت شغلتك الشاغلة وين في لانكاوي أنك أنت كله معلق تقدرون تشوفون النسور البحرية ويتحل فوق الماي. وعلى فكرة ترى اسم لانكاوي يرتبط بأحد الروايات الشعبية معناتها نسر، يعني بالماليزي معناتها النسر، عشان تي راح تلقون تمثال نسر كبير يستقبلكم يم البحر. وعشان لنكاوي جزيرة معفية من الرسوم الجمركية، فهي أيضا جنة لعشاق التسوق، يعني رايحين شهر عسل، مودي المدام، مدري شو، انت عليك انك تاخذ قشك، ترى انت بتسوق في لنكاوي، ما في تاكس، ما في شيء. فالزاير يعيش مغامرة استرخاء، يحط خيار على عيونه وهو منسدح على البحر، ويروح يتسوق ويخلص فلوسه ويشوف الطبيعة. ولو سألناكم سؤال الحين، لو وقفتوا على جسر السماء في لنكاوي وشفتوا هالارتفاع وايد كبير، بتحسون ان هذا المنظر اللي فعلا خاطرك انك انت تشوفه وانت معلق بين السماء والارض، ولا انت من الناس اللي جسر يتحرك، نهر تحتي، غابة يساري، تخاف انك انت تغامر؟ انت مع المغامرة ولا ضدها؟ قولوا لي عبر أثير إمارات اف ام، على آت إمارات اف ام راديو، وينكم يا هل التيك توك، وأيضا اللي يبون يتصلون علينا 600-55-1212 من داخل الدولة، أمام خارج الدولة على 00971-655-1234. ما شي خوف ساهر يقول، مو ما تخاف أنت كلش، والله يعني صراحة يحليلكم إذا أنتم ما تخافون، في ناس تموت من الخوف تركب دري، سألني عنهم أعرفهم أنا أولهم. خلونا ناخذ هالمكالمة ونقول ألو. ألو،
1: خلونا ناخذ
0: هالمكالمة. للأسف لما تتصلون علي لو سمحتوا بليز خلكم بعيد كل البعد عن الراديو ولا بندوا الراديو عشان نقدر نتكلم وياكم، لأن تنقطع المكالمة. بناخذ هذا الفاصل الجميل للفنان عبد المجيد عبد الله يتكلم عن أول حكاية، سمعوها.
2: مساء الخير.
3: لو مش

هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.

حياكم الله وعلى 6551212 من داخل الدولة أمام خارج الدولة على 00971-600-551-34. إذا في شيء يجمع كل الثقافات الموجودة في ماليزيا ترى هو الأكل. المطبخ الماليزي هو مزيج ما بين وايد أشياء. أول شيء خلونا نقول المطبخ الملايو أو الملاوي والصيني والهندي، فهو ميكس. أنت الحين داخل مطعم حتى العربي والأكل العربي راح تلقاه، عشان كذي حق كل طبق في قصة وكل نكهة وراها قصة سفر أو تجارة أو هجرة. في طبق وطني عندهم في ماليزيا اسمه ناسي لماك. إذا سألتوا أي ماليزي شو الطبق اللي يمثل بلدكم بدون تردد بيقول لك ناسي لماك. قصتها بدت مع المزارعين والصيادين، كانوا يحتاجون وجبة تعطيهم طاقة تكفيهم لساعات طويلة، فكانوا يطبخون عيش حليب جوز الهند وأوراق البندان عشان يكون في مثل ريحة عطرية، بعدين يحطون عدالة بيض، فول سوداني والأنشوفة المقلية السمك الصغار وخيار، وأشهر شيء فيه صلصة السمبال الحارة. مع مرور الوقت تحولت وجبة الفقارة هذه إلى رمز وطني، والحين تلقونه في أقوى وأفخر المطاعم، تلقون هذا هو اللي هو ناسي لماك. وعندهم أكلة ثانية اللي هي أكلة ولدت بالشوارع اسمها ساتي. ريحة الشواء في ماليزيا لها عنوان واحد معناته ساتي، وقطعة لحم دياي متبل بالبهارات يشون على الفحم، يحطون معاه صلصة فول سوداني. تقول القصص أنه كان في بياعين متجولين

يدورون على طريقة سهلة علشان يبيعون اللحم. كان يقومون يبتكرون فكرة، حطوا أسياخ صغيرة إنه يقدرون مثلا يشوون فيها ويعطون الشخص، بس تكون من الخشب. ومع الوقت صار الساتيه من أشهر الأطباق في ماليزيا. وطبعا ما في سوق ليلي، ما في مناسبة إلا حاطين لك طبق الساتيه. ولازم لازم مثل هذه الدول عندهم الشيء المشهور هو الخبز، يسمونه روتي كناي. هالخبز اللي وايد ضعيف اللي يقلبه الشيف في الهواء قبل ما يحطه على الصاج، لقصة مرتبطة مع المهاجرين الهنود عشان شي اسمه روتي، اللي استقروا في ماليزيا قبل أكثر من قرن. صار أن يابوا معاهم وصفاتهم التقليدية، لكن عدلوها عشان تناسب المكونات المحلية اللي في ماليزيا، فطلع روتي كناي. اليوم صار أحد أشهر أطباق الريوق في ماليزيا، ويأكلونه مع الكاري أو مع الشكر والعسل. كل الأطباق الهندية في هذا الشيء. وطبعاً الحلاوة والحلويات المميزة اللي تهزم الحر اسمه تشندول. في أجواء ماليزيا دايماً حر ورطوبة، الناس يحتاجون شيء ينعشهم، فعشان كذي يأكلون حلوة الجندول، وهي ثلج مجروش، جوز الهند، مثلاً سكر النخيل، خيوط خضرة مصنوعة من دقيق الأرز وأوراق البندان. أنا شفتها في تايلاند هذه، وكل خاشوقة تعطي إحساس بالبرودة من الكراش آيس الموجودة فيها. طبعاً الفاكهة اللي نقدر نقول عنها أغرب فاكهة في الدنيا هي فاكهة اسمها دوريان، يسمونها في ماليزيا ملكة الفواكه، لكنها تملك أيضاً واحدة من أقوى الروائح في العالم. اللي يعشق طعمها ويعتبرها ألذ فاكهة، وفي ما حد يقدر يعني يجرب صوبها لأن ريحتها تقتل، ما حد يقدر. حتى أن كثير من الفنادق ووسائل النقل يحطون لافتة لو سمحت إذا عندك دوريان ما تركب الباص ولا التيك توك ولا حتى تدخل الفندق الفلاني. حد فيكم جربها؟ إيش سأسمع أنا كله ولا بدور المرزوقي ها صاير؟ كل مكان رحنا. إنزين، في ناس وايد اعتقد انه يدانون مثل هذه الاشياء الغريبه اللي ياكلونها لاول مره، فلو كنتوا في ماليزيا ونعرض عليكم تاكلون هذه الدوريان اللي ريحتها على بعد ميل تشمها، ممكن تاكلها؟ يعني ممكن تجربون هذه الاشياء الغريبه؟ معني انا ترى من الناس اللي وايد سمعت عن اشخاص جربوا اشياء ما تتجرب في الدنيا، بس هم عادي جربوها. ها عبد الله يقول لا، ام خالد تقول لا، اذا ما عليك من ريحتها يقولون طعمها غاوي. شو رايك؟ شو تحسون؟ منو فيكم اطلب لكم دام ان احنا في المطعم الحين؟ خلونا ناخذ هذا الفاصل ونرجع نتواصل وياكم في احلى مكان في ماليزيا.

0: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 9 أغسطس قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
1: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
2: وطبعا في ناس يدقون علي، يعني أحس بفرحة ما بعدها فرحة، نقول يا مرحبا وسهلا.
3: يا مرحبا مدالي أم
2: اليار فوق هنولي حبيبتي، حياك الله، كيف الحال؟
3: الحال يفرش ولا يضرش
2: إن شاء الله. عسى دوم عسى دوم، نحن فرحانين. أمس دقيتي لنا واليوم دقيت، باكر تدقي لنا، كل يوم دقي لنا لو سمحتي. يعني
3: شفتي أنسى حاضرين الطيبين،
2: شوفي على طول في التيك توك كتبوا أم خميس، أم خميس عرفوا.
3: تعرفين الله يسلم سياسة أمخمخ
2: هي
3: القهوة
2: هي
3: عندي خدامة تسوي ما بقصر ما شاء الله عليها روحك فيه
2: هي،
3: لكن عادة في المطبخ التحضيري خذ راحتي
2: صح،
3: ما حد لشغل مثلنا
2: صح،
3: كوفي الساعة

0: إيه مع سفرتي سفرة سعادة بعد شوية.
1: أنتي سفرتيني بالأفكار على فكرة ما كنت وياكم في أول البرنامج.
0: إنزين.
1: ولكن ذكرتي ويريتيني للذكريات الجميلة.
0: الله.
1: ويا تذكرين تذكرين أنا ما سمعت ماليزيا. قلت يا بالدورة تتكلم عن ماليزيا لا تصل. يا
0: حزيني شتسرتي؟
1: طيرتيني في التلفريك والجبال الخضراء الحلوة والدنيا يوم شفت الجبال والخضار والدنيا قلت وين مودينا الحين الرحلة هذه؟ ويوم نزلنا يا أختي بالدور ما شاء الله تبارك الرحمن جنة مولات ما توقعت إن في بناتي بنيان مولات والسكن صراحة رفاهية.
0: أنت من ناس أم خميس اللي لما تسيرين بلاد معينة تجربين أكلهم ولا لا تقولين لا أنا ما أقدر أكل غير أكلنا اللي أنا عارفه؟
1: لا أجرب وإذا كان حلال بالذات
0: هي
1: لازم نسأل إنه حلال.
0: تمام
1: أجرب حشرا مع الناس عيد نجرب حق شو مسافرة استمتع
0: صح
1: نحن ممتع نفسي وأرتب الأمور
0: صدق
1: لا الواحد ترى أكل نعم الله سبحانه وتعالى.
0: كم مرة سرتي ماليزيا؟
1: صرت مرة
0: مرة
1: وهي والله وحين حنيت
0: حنيتي باكر بوديك أرجنتين مثلا ولا مكان بعد بتحنين بتصيرين هناك تري
1: يا الله يا الله عيال ذهبي وحاضرين الطيبين في استراليا كان سرتيها يا الله
0: هي ما سرت السنة
1: محلاها جولد كوست يا سلام
0: الله أكيد هناك كنت كاشخة حاطة الدلة راكزة الدلة وفنيان قهوة وطالعين
1: لا هناك صايرة أمخ مخدس أستانس أنبسط يخدموني وأنا أخدمهم
0: عسدوم عسدوم يوم خميس وإن شاء الله دائما نفرح باتصالك وتتصليبنا
1: ودائما كونوا سعداء في حياتكم خططوا للسعادة قدر الاستطاعة لأن أفضل معرفة شوي بطول الهم والغم وغيره يقصر
0: صح ما حد يقصر العمر ويجيب الأمراض إلا الهم والغم
1: هي والله والحين أنا مودي متنومت
0: الله
1: وياكم وشكرا للإعداد اللي أعديتي صراحة حسيت أني سافرت مرة ماليزيا وياكم
0: حبيبتي حبيبتي إن شاء الله دوم تسمعين وتعيبك الدول اللي نختارها الله يعافيك وسلم
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: يا مرحبا وسهلا
1: بحفظ الرحمن
0: حياك الله أحب الناس اللي جربت الدول اللي نحن نتكلم عنها ويتصلون ويبدون مشاركاتهم شكرا لكم خميس ما قصرتي خلونا نروح لي فاصل مع الفنانة نوال شو تقول مثل النسيم

الصيف موسم السفر، ومع الفريج نسافر لدول العالم ونتعرف على ثقافاتها وعاداتها وأشهر معالمها. الفريج

استمتعوا بصيف مليء بالمغامرات في ريم مول حتى 30 من أغسطس. أنفقوا 200 درهم في ريم مول واحصلوا على جواز المغامرات مجاناً. استمتعوا بدخول منطقة التحديات التفاعلية والأنشطة الممتعة واجمعوا الأختام. استفيدوا من العروض الحصرية لدى وجهات الترفيه المشاركة وادخلوا السحب على الجوائز واصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.

ويلا نروح وياكم للعرس الماليزي. جابت لكم فرقة. الزواج في ماليزيا هي قصة تبدأ باحترام العائلتين قبل ما تبدأ بين المعرس والعروسة. إذا كنتوا تعتقدون أن الزواج في ماليزيا مجرد مثلاً فستان أبيض، قاعة أفراح وشبكتها ومدري شو والزهبة، لا لا لا، أنتوا غلطانين وايد. لأن الزواج هني يعتبر رحلة وايد مليانة رموز وعادات، وكل خطوة فيها ترى لها معنى، خصوصا عند الملايو، هم أكبر مجموعة عرقية موجودة في ماليزيا. حتسمع فيهم؟ البداية الحين، كيف يتم اختيار شريك الحياة؟ يلا تعالوا نسمع الأكشن. أيام قبل ما كان الريال يروح يطلب إيد البنت مباشرة، الكلام غير صحيح في ماليزيا قبل. الأول كان البداية إن الأم أو واحدة من قريباته إذا لقوا بنية غاوية حلوة مؤدبة، شي يسوون؟ يقومون مثلا ينشنون عليها مثل ما يقولون، فيطر الشمة وخالته أو حرمة كبيرة في السن تزور بيت البنت أو النياية تتعرف عليهم، والمفروض مو ما تعرف أن ترى ياي خطبونها، كانها زيارة عادية. لكن الصدق يبون يعرفون مايت العروسة، يسألون عن أخلاقها، احترامها، طريقتها مع أهلها، تعرف كيف تدير البيت، لأن كانوا يؤمنون أن الزواج مو بالجمال أساسا والعمليات التجميل الحين اللي يسوونها، ما ينفع، شو الفايدة معدلة من فوق وخمسين عملية تجميل ولكن ما تعرف تقلي بيضة؟ هم عندهم شي في ماليزيا. اليوم صار التعارف أكثر انفتاح، لكن موافقة العائلتين ما زالت يعني هي الأساس، وتحظى باهتمام وايد كبير خاصة في الأسر المحافظة. وبعدين تجي مرحلة ثانية في الخطبة اسمها ميريسيك، وهي الخطبة السرية. هني واحدة من أجمل العادات الماليزية، قبل الخطبة الرسمية في مرحلة اسمها ميريسيك، يعني استفسار أو تحري، يعني يصيرون شوي يعني تحريات. شو يصير؟ يرسلون أهل الشاب وفد صغير بيت البنت، مش عشان يقولون هالبروبوزل أو يطلبون الزواج، لا، عشان يعرفون إذا كانت البنت مرتبطة، ما يستوي يتكلمون عليها ويأوردي مرتبطة أو خاطبها واحد ثاني عشان بعد ما ينحرجون، وهل أصلا الفاميليا أقولتهم أو أسرتها تتقبل فكرة أن عادي زوجهم بنتهم ولا لا. كل شيء يتم بهدوء واحترام عشان ما حد يحس بالإحراج، لا المعرس ولا العروسة. فتخيلوا يعني حتى الرفض عندهم لبروتوكول راقي وايد. ترى الماليزيين وايد راقيين في هذه الأشياء، خصوصا بالتعامل بينهم بين بعض. بعدين عاد يستوي الانجيجمنت أو الخطبة الرسمية. إذا وافقوا العائلتين يوم الخطبة، يوم الكلولوش، اي اهل العريس وهم يعبين هدايا حلوه وداخل صواني وصناديق وورود وحركات كان الزهبه عنا، بس هم يسمونها هنتران، يعني بتعرس تاخذ ماليزيه لازم تسوي الهنتران. كل هديه فيها رساله، ممكن تكون عطر ولا قطعة قماش، حلويات، فواكه، مصحف، مجوهرات، على حسب العادات وعلى مدة إيد الريال. الحلو في الموضوع أن عدد الهدايا لازم يكون فردي، مثل 5 7 9، ما يصير أعداد زوجية تفشلون عند الناس عشان البركة والتفاؤل. في هاللقاء يتم الاتفاق على موعد العرس والمهر، وبعد
التفاصيل اللي تخ

خص الحفلة، كيف تبين الكوشة، كيف ما أدري شو سوالف البنات. عندهم ليلة حنة ولكن بطابع ماليزي، قبل الزفة بيوم يومين يسمون بريناي، يعني يومي تحنون. تتزين إيد العروس بالحنة ويحطون أغاني تقليدية ويحتفلون ويلحرين وحركات، لكن الحنة عندهم مش مجرد زينة، هي تعتبر أن العروسة أعلنت حطت لافتة، ترى أنا راضية وبعرس. عاد يوم العرس كأن العروسين ملك وملكة. في يوم العرس ما يدخلون العروسين مباشرة للحفل، لكن هم لهم دخول احتفالي مثل مختارية حلوة، نفس الطريقة مثل نبوية لما تزوجت سي أحطة في درب الزلق، نفس الطريقة، ولكن هم طبعا على أرقى والكل يوقف يستقبلهم حركات. بعدين يقعدون على منصة اسمها بيلامين اللي هي الكوشة، ويحطون عليها زهور وذهب وقماش، ويبون كل الأغراض اللي يبون يهدونها المعرس والعروسة ويلسونهم. عشان شي يسمون العروسين في هاليوم ملك وملكة، ويبقى الضيوف يجون واحد من بعد ثاني يسلمون على المعرس والعروسة وياخذون سيلفي معاهم ويستانسون. الملابس التقليدية، العريس يرتدي باجو ملايو مع غطاء رأس يسمونه سونكوك أو تونكوك اللي هو حق الرأس حق المعرس، أما العروسة فتلبس باجو كورونغ أو كابايا اللي هو يحطون فيه تطريز ذهبي وكريستال مثل لبس ماليزي، أعتقد شايفين أنتوا قبل. مش مضروري أنه يكون لونه أبيض، كثير من العرسان يختارون ذهبي، أخضر، أزرق، بنفسجي، هالألوان ترمز للفخامة عندهم في ماليزيا. الوليمة عيب ومنقود أحد يطلع يعان، يحطون الناس لماك، ساتي، رنداك، حلويات تقليدية، لأن يؤمنون أن كل ما شاركوا الناس بالأكل كل ما زادت البركة. ومن العادات الجميلة في ماليزيا أن الضيوف يقدمون للعروسين مبلغ رمزي مثل عانية عنا، ويحطونها بداخل ظرف مزخرف، مش واجب لكن مساهمة للي يحب. ويمكن في ناس ما يعرفون هذه الأشياء، في بعض القرى الماليزية كانوا أهل القرية قبل يتطوعون كلهم يساعدون في يجهزون يعني العرس بشكل عام، اللي يطبخ، اللي يجيب مثلا سيارته، اللي يجيب عربانته، اللي الكل يشارك، مو بس على العائلتين، لا القرية كلها. فهل أنتم من الناس اللي عندكم شغف في أن تجربون مثل هذه الأعراس الغريبة اللي يمكن ما مرت عليكم من قبل؟ وهل أنتم تحبون يعني تزورونهم حتى لو أن داعينكم وهم ما يعرفونكم الناس مجرد أن ما شافوكم؟ أبا رأيكم، تبادرون ولا ما تبادرون؟

0: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات. ينطلق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 بتنظيم مجموعة أدنك وبالتعاون مع نادي صقاري الإمارات من 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر 2026. تعقد اللجنة المنظمة للكونغرس العالمي 46 للطب العسكري أبوظبي 2026 غدا اجتماعا لمتابعة سير الاستعدادات الخاصة بتنظيم الحدث العالمي الذي تستضيفه أبوظبي من 9 إلى 13 من نوفمبر المقبل بتنظيم من وزارة الدفاع وبالتعاون مع مجموعة أدنك تحت شعار جاهزون للاستجابة راسخون في الصمود. أطلقت دائرة تنمية المجتمع أبوظبي برنامج قدوتي في إطار جهودها الرامية إلى تمكين الشباب الإماراتي بالمهارات والمعارف التي توسع مداركهم وتدعم قدرتهم على اتخاذ قرارات أكثر وعياً في مختلف مسارات حياتهم الشخصية والاجتماعية والمهنية. حقق قصر الوطن إنجازا عالميا بارزا يعكس مكانته كأحد أهم المعالم الثقافية والمعرفية في دولة الإمارات، حيث تم إدراجه ضمن قائمتي أفضل 100 نشاط وتجربة عالمية لعام 2026 وأفضل 100 نشاط وتجربة في آسيا لعام 2026. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.
3: فخورين بالإمارات.

قلت لكم إن في ماليزيا أغرب الحيوانات اللي ممكن تطلع كأنها من فيلم وحي الخيال. وإذا قلنا لكم إن ماليزيا فيها أكثر من 300 نوع من الثدييات وآلاف من الطيور والزواحف والحشرات، فأنتوا تتوقعون تشوفون الحيوانات العادية اللي متعودين عليها، لكن الحقيقة بعض الحيوانات تقولوا مستحيل مستحيل الطبيعة سوت شيء. الدب الشمسي، هاي أنا أول مرة أشوفه، شفت صورته، ها ما أدري شو قصته. والدب أسود بعدين في في في حركة شيء ما أدري، يعني في حركة غريبة في رقبته سبحان الله، كأنها شمس لونها أصفر، يعني لون الفرو اللي عليه أو الشعر مختلف وكله أسود ولكن في علامة شيء في النص. عمركم لا تنخدعون من حجمه الصغير، لأن أكثر أنواع الدببة في العالم، لكن عنده صفات غريبة جدا هالدب. يما منه يعني، ها ديروا بالكم. على صدره بقعة صفرة أو برتقالية تشبه شروق الشمس، عشان شي سموه الدب الشمسي. والله كنا علامة سيارة، عرفتوا الحركة؟ نفس الشيء. أنا أغرب شيء في لسانه، طول لسانه يوصل لين 20 سانتي، هاي لسانه طويل أهم منه هذا هو، ويستخدمه مثل الخاشوق عشان يسحب العسل من أعماق خلايا النحل، وبعد ياخذ النمل الأبيض من داخل جذوع الأشجار. واللي صاير إنه شكله وايد كيوت وشي، لكن ضربته ومع السلامة المخالب عنده قوية وايد، يقدر يمزق جذع شيرة عشان بس قاعد يدور أكل.

طائر بقرن. هذا الطائر مش بس غريب عشان فيه قرن، عشان قصة حياته. لما الأنثى تحط البيض داخل تجويف الشيرة، يقوم الزوج بأنه يسكر فتحة العش بالطين وبقايا الطعام، وما يترك إلا فتحة صغيرونة نتفة، والأنثى تتم محبوسة وعلي عليها داخل العش لأسابيع أو أشهر، لين ما يفقسون البيض ويطلعون الصغارية ويرضعون ويسوون ويأكلون ويسوون كل شكل شكل شيء، يعني هي اللي ترعاهم. وإذا ما رجع الذكر عشان يفتح لها الفتحة وتطلع من العش، ممكن تروح فيها هي وصغارها. عشان كذي أصبح طائر بقرن عند كثير من الماليزيين رمز للإخلاص وتحمل المسؤولية، يعني هي معتمدة عليه أنه هو الأخ اللطيف يفتح لها العش عقب ما تولد وتخلص وتكبر عيالها، واللي صار بنفس الوقت أنه هي حاسة بأمان. أما النمر ملايوي، أوكي، هذا شبح ما حد يشوفه، رغم أنه يعتبر من أشرس الحيوانات في ماليزيا، لكن أنك تشوفه في البرية وايد نادر. يسمونه شبح الغابة لأنه يختفي مثل السحر. أول شيء يتحرك بصمت يتجنب البشر، لدرجة أنه وايد من الباحثين تموا شهور في الغابة يدورونه ما حصلوه، ويكتفون بأنه يأخذون صورة صورتين بالكاميرا الخفية علو عسى يخطف عدالها، لكن للأسف هذه نمور مهددة بالانقراض في العالم، فعشان كذي وايد يحافظون عليهم وخايفين عليهم الماليزيين. السؤال الحين لكم، لو عطوكم فرصة تشوفون حيوان واحد بس في غابات ماليزيا، يا ترى من هذولا كلهم شو اللي بتختارون؟ الدب القطبي بلسان طويل، أو الشمسي بلسان طويل القطبي في الجنوب القطبي، ولا الحيوان اللي يناقز من الشيرة لشيرة كأنه خفاش بس هو مش خفاش، ولا طائر بقرن، ولا تفضلون المغامرة عشان تدورون النمر الملايوي اللي يقولون عنه؟ أبا أعرف رأيكم، وأبا أعرف لا أكيد اللي شافوه بيقول لا ما يقتلونه لأنه ممنوع صيده أصلاً، فنظامنا ممكن يجربون صوبة أتوقع ينسجنون، يعني لهالدرجة إنه ممنوع منعا باتن إن حد ممكن يصيده. ذاهبين إن ندور النمر، أوكي كاليميرو، ويه اسمك وايد قديم صراحة، كاليميرو شخباري. بناخذ هذا الفاصل وبنرجع نتواصل معاكم ونسمع يشبه قلبي أصيل هميم.

رحلة صيفية حول العالم من الشرق للغرب ومن دولة إلى دولة مع برنامج الفريج.

دائما أشوف في الدوكيومنتري يعني الأفلام الوثائقية إن مثلا هذولا عايشين في غابة، هذولا عايشين في صحراء، وهذا الشيء كله معظمه يكون بالأفلام أو رسوم المتحركة. لكن تدرون علينا نحن الآن في 2026 بس ما زال في ناس عايشين على هالأرض، ولكن الغابة هي بيتهم. إذا سألتوا أي ماليزي منو أول ناس عاشوا في هالأرض راح يقولون لك أورانج أصلي. أورانج أصلي باللغة الملايوية تعني الناس الأصليين أو السكان الأوائل، وهي تسمية ضمن 18 مجموعة قبلية مختلفة. تتقسم عادة لثلاث مجموعات: النجريتو والسينوي والبروتو ملايو، وكل مجموعة عندها لغة وعادات خاصة. لكن الحلو في قصتهم إن هم ما اختاروا أن يغيرون حياتهم بالكامل، لكن اختار كثير منهم أنه يعيش قريب وايد من الطبيعة مثل ما عاش أجدادهم قبل 100-200 سنة. الغابة بالنسبة لهم مش مكان عشان يتمشون، لكن هو البيت والسوق والصيدلية والمدرسة. عاد لما تسأل نفسك كيف يعيشون، قبائل أورانج أصلي ما زالت تبني بيوتها من الخيزران والخشب وسعف النخيل، وكل يوم ينشون أفراد القبيلة مع شروق الشمس، يطلعون ريايل يصيدون بشكل عام لحوم يعني بنواعها أيا كان ديك الرومي وغيره، أو يصيدون الأسماك. ومن بعدها الحريم شي يسوون؟ يجمعون الفواكه والأعشاب الطبية من الغابة، يعني هذا يشتغل وهذا يشتغل. والعيال يتعلمون من وهم صغار كيف يميزون بين النبات اللي ينوكل واللي يكون سام. أغرب ما يلفت الانتباه شيء مخيف.

شيء أنتم ما تتوقعونه. على هالسنين اللي جالسينهم فيها في الغابة، لكن هم ما عندهم لا بنادق ولا سيوف ولا أي شيء. هم عندهم أنبوب طويل ينفخون فيه تطلع منه طلقة هم يخترعونها، والأنبوب هذا يكون من الخيزران، يحطون داخله الطلقة عبارة عن سهم وايد صغير ينفخونه بقوة يصيب الطيور والحيوانات الصغيرة بدقة متناهية. في بعض القبائل كان رؤوس السهام يحطون فيها سم نباتي تساعد على شل الحركة للفريسة اللي يصيدونها في الغابة. شو يسوون بعد؟ قبل لا تنوجد المستشفيات كانت لكل قبيلة شخص عنده خبرة بالنباتات، يعرف أي ورقة تخفف الحمى وأي جذور حق لدغات الحشرات وأي مثلا لحاء شجر ممكن أنه يستخدم عشان يسكن الألم. عشان كذي يوصفونهم الباحثين بأنهم أكثر شعوب العالم معرفة بالنباتات الاستوائية هذول الماليزيين. هل يخافون من الغابة؟ الغريب أن أهل القبائل يقولون الغابة ما تأذي اللي يحترمها، عشان شي علمون عيالهم من الصغر أن ما يقطعون الشيارة بدون حاجة، ما يلوثون النهر ولا

يصطادون أكثر مما يحتاجون له، لأن يؤمنون أن الإنسان إذا أخذ أكثر من الطبيعة راح تفقد الطبيعة توازنها، يعني sustainability، استدامة. تشوفون منذ الأزل كان الإنسان يفكر في الاستدامة. على الرغم من أن كثير من أفراد أورانج أصلي يعيشون اليوم حياة عصرية ويتعلمون بالمدن وكل واحد قاعد له بشركة، لكن في حد من أهلهم ما زالوا يحتفظون بالعادات والتقاليد ويعتبرونها جزء منهم ومن هويتهم الماليزية الثقافية. فلو خيروكم تعيشون أسبوع وياهم، ولا أنتم الناس اللي وين يعني الغابة، وين أنتم أحسن وناسة؟ يبالنا نجرب هالشي، شو رأيكم؟

0: وبكذي نحن وصلنا لين نهاية رحلتنا في ماليزيا، البلد اللي علمنا أن الجمال ما له شكل واحد. فيها مدينة تعانق السماء والسحاب بأبراجها، وغابة عمرها ملايين السنين إلى الآن تنبض بالحياة. فيها جزر فيروزية تخطف الأنفاس، وكهوف تتكلم عن قصص التاريخ والإيمان. فيها شعب جمع بين عشرات الثقافات والأديان، لكن حافظ على احترامه وابتسامته وضيافته. ماليزيا مو مجرد وجهة سياحية، هي مكان يخليك تعيش أكثر من رحلة سفر واحدة، مرة مغامرة بين الغابات، مرة مستكشف داخل الكهوف، ومرة مسترخي على الشواطئ، ومرة تتذوق نكهات من كل أنحاء آسيا. يبقى السؤال لكم، إذا عطيتكم تذكرة مجانية إلى ماليزيا لمدة أسبوع، شو المكان اللي بخاطركم تزورونه؟ نترياكم إن شاء الله دايما في حلقاتنا، معاينا بدور المرزوقي ودعت الله.
1: هذا البرنامج برعاية
2: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

كان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات اف ام عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
2: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في الإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
6: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
5: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
6: زين مني أتكلم عربي؟ أطمف خرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
5: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
6: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. أنا بعد بدور وبسجل وبشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شو أقولك؟ تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
5: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
6: شو عبالك؟ مو بأي كلام. أنا
5: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
6: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة. تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
5: بعد. صار عندك حجوزات؟
6: ايه بعد شو عبالك.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 45-33، دبي 45-35، الشارجة 47-34، عجمان 47-34، أم القيوين 45-33، رأس الخيمة 46-31، الفجيرة 36-32.
2: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.

صيفنا غير، لأن صيفنا أحلى. نحن في إمارات اف ام، الصيف لعبتنا. صيف معانا على إمارات اف ام، ويسعد لي جوه.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: الدنيا صيف
1: حامية
0: وأغانينا على الكيل. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. برد صيفك مع إمارات اف

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات. ينطلق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 بتنظيم مجموعة أدنك وبالتعاون مع نادي صقاري الإمارات من 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر 2026. تعقد اللجنة المنظمة للكونغرس العالمي 46 للطب العسكري أبوظبي 2026 غدا اجتماعا لمتابعة سير الاستعدادات الخاصة بتنظيم الحدث العالمي الذي تستضيفه أبوظبي من 9 إلى 13 من نوفمبر المقبل بتنظيم من وزارة الدفاع وبالتعاون مع مجموعة أدنك تحت شعار جاهزون للاستجابة راسخون في الصمود. أطلقت دائرة تنمية المجتمع أبوظبي برنامج قدوتي في إطار جهودها الرامية إلى تمكين الشباب الإماراتي بالمهارات والمعارف التي توسع مداركهم وتدعم قدرتهم على اتخاذ قرارات أكثر وعياً في مختلف مسارات حياتهم الشخصية والاجتماعية والمهنية. حقق قصر الوطن إنجازاً عالمياً بارزاً يعكس مكانته كأحد أهم المعالم الثقافية والمعرفية في دولة الإمارات، حيث تم إدراجه ضمن قائمتي أفضل 100 نشاط وتجربة عالمية لعام 2026 وأفضل 100 نشاط وتجربة في آسيا لعام 2026. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
4: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.
5: إيجارك صار علينا.
6: إيه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم أقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات من 30% لـ70% على كل شيء بتتمنيه.
7: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
8: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
9: أوكي. 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
8: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
9: أوكي.
10: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
8: كليك.
9: أوكي.
7: إمارات FM.

يا هلا ومرحبا ومساء الخير والنور والسرور على كل من يسمعنا الحين عبر أثير إمارات اف ام الإذاعة الأجمل والأكمل. ورحب فيكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك واللي ييكم من الأثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 8. بكون معكم أنا إن شاء الله أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج، وهذا كليك.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
2: كليك في الصيف،
3: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك. طبعا نرحب أيضا بكل اللي انضموا لنا عبر تطبيق تيك توك. يا هلا فيكم، تحياتي لفاطمة الزعابي المستشار ام اي، حاضرين حاضرين اللي تبونه، محمد سلطان. طبعا مثل ما عودناكم دائما نبدا ونستهل برنامجنا بفقره ايش رايك، وشو رايكم، شو اموركم. شوفوا خلونا نتفق على شيء، البارحه البرنامج او الحلقه كانت جميله، هو دائما كل الحلقات تكون جميله، بس يعني تقريبا من بدايه الاسبوع يوم الاثنين والثلاثاء، اليوم الاربعاء، التفاعل كان جميل، حتى الاسبوع اللي طاف. يعني شوفوا من رديت من الإجازة والتفاعل جميل جدا،

0: قايدين يراجعون حساباتهم ويعدلون لستة ربعهم.
1: حاضر حاضر.
0: تحطوا لي أسماء أغاني شوي بس. حاضر. تعطوني بس ثانية بحط بجهزهم الحين. فاطمة تقول اليوم بجرب أني أكون عاقلة. يا ريت والله. يعطيك العافية يا فاطمة. اليوم مثل ما قلت لكم بنتكلم عن شيء مهم جدا الصراحة، وهي الصداقة، أو بشكل عام نتكلم عن يعني عن بعض الأصدقاء. تقولوا لي شو دخل موضوع الأصدقاء في الصيف؟ أنا بخبركم الحين. الموضوع مواضيعنا مترابطة. أيوة صح ماجد المهندس. أنا أقول قلتي لي حسين الجسمي لندن ما يستوي. حاضرين. زين، موضوعنا اليوم مهم جدا جدا. في الصيف تكثر الطلعات واليمعات والسفرات، وتلقى كل واحد، أو يعني بشكل عام أغلبنا خلنا نقول، نحصل الشخص حواليه شلة كبيرة تضحك وتسولف. بس خلونا نسأل أنفسنا سؤال صريح وبدون لف ودوران وبدون غش. وين هالشلة كلها والربع هذي ليوم الواحد خلنا نقول يعني يقع في مأزق، يطيح في مشكلة أو يمر في ظرف صعب؟ أم إيه تقول الصداقة الحقيقية صديق واحد فقط ويكون وفي. يا سلام. يلا تريا تريا تفاعلكم يا مستمعين. فاطمة الزعابي تقول طاروا. بس الأهم الحلو أن أم إيه تقول الوفاء، تكلمت عن الوفاء، أنه يعني تشوف أنه في الأصدقاء أنت تحتاج صديق وفي، وهذا شيء مهم جدا. يعني الواحد يبقى صديق وفي وصديق أصيل. فاطمة تقول لأن وقت الضيق يكشف القلوب ويظهر قيمة الأشخاص في حياتنا. بس اليوم بنفتح ملف الصداقة الحقيقية ولكن بشكل مختلف. ربع الوناسة والمظاهر والسوشيال ميديا مقابل خلنا نقول ربع الوقفات الحقيقية. خلونا نتعمق أكثر في الموضوع ونعرف شو رأيكم. يعني وفي تعليق يقول ما عندي أصدقاء. أم إيه تقول صديق وفي ويكون مثل أخ. جميل. خلنا نشوف. هدوء يا فاطمة هدوء.

انزين خلونا نشوف يلا نتريى تعليقاتكم. اوكي في تعليق او ايس كريم هو او هذا ايس كريم ولا كب كيك؟ كب كيك. قول لا توثقون في ربعكم وثقوا في اهلكم وحياتكم بتكون سعيده.

طرشولة فاطمة الزعابي تقول طرشو رسالة فيني ضيقة اليوم شو ردهم. أيضا معا يقول احسب لعدوك مرة ولأصدقائك مية مرة. أم إيه والله يالس أدور الأغنية. حاضرين حاضرين. إنزين خلنا نشوف بنتكلم. أوكي الصديق الحقيقي لا ينتظر أن تطلب منه المساعدة. يا سلام. يشعر بتغير صوتك ويلاحظ غيابك ويسأل عنك قبل أن تشتكي. والله يا فاطمة أنت يعني يبتيها يا فاطمة. زي طبعا بما أن يلا أم إيه طلبت منا أغنية فبنحطها مع أن الأغنية بعيدا عن سياق الموضوع, بس يلا خلونا نروح نسمع دكتورة جروح الغرام راشد الماجد.

0: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: كليك في الصيف،
3: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك. خلنا نشوف الصداقة اليوم، جسر الصداقة. روت مس الورد كب كيك، أهلين وسهلين. 92 منورين. خربشات منورة منورة. وقت فاطمة تقول وقت الضيق لا تبحث عن كثرة الأصدقاء، ابحث عمن لم يترك. تقول في البث حلو، البث حلو لازم تشو حلو تسوي جو لكن بعقل. الله يبعدنا عن المستشفيات. أما تقول الصداقة الحقيقية شيء جميل. أيضا يوزر يقول الصديق تعرفه يوم تشوفه موجود في وقت الضيق قبل الفرح. والله أنا يعني يوزر صدق، قبل ما نكمل في الموضوع اللي أتكلم فيه، أنا أشوف وعد بالله من كلمة أنا أو من وجهة نظري المتواضعة، أحيانا ما أشوف أن موضوع وقت الضيق قبل الفرح، لا أنا أشوف أن اللي يكون معاك في وقت الفرح يعني عندي فلسفة. يعني شوفوا في وقت الفرح، وقت الضيق يوم انت تكون متضايق شيء طبيعي، بتلاقي الناس كلها بتلتف حولك، اللي يطبطب عليك، اللي يعني يبقى يخفف عليك مثلا الحزن. الإنسان مثلا ممكن يمر في يعني خلنا ناخذ على سبيل المثال مثلا انه تصير حالة وفاة مثلا، فالناس كلها تلتف حولك وكذا بصرف النظر. ولكن في أوقات الفرح، وأنا ما أتكلم عن الفرح مثلا أن واحد فرضا والله عرسه فالناس كلها بتيجي وبتسلم ولك بيطرشوا ألف مبروك وشي، لا لا لا أنا ما أتكلم عن هالشيء، أتكلم عن الفرح الحقيقي، فرح النجاح. يعني في ناس وايد ممكن تكون معاك وقت الحزن أو وقت يعني الضيق أو المصيبة يوم تصير، إن أنت تشوفهم موجودين. أنا ما أتكلم على الناس اللي بتوقف معاك وقفة، لا أنا أتكلم إنه بيكونوا متواجدين حولك، يعني بيون بيطبطبون عليك بيطيبون بخاطرك بكلمتين. ولكن وقت الفرح أو وقت النجاح، يوم واحد يترقى أو واحد تعب على مشروعه والمشروع طلع للنور، هني تبتدي تشوف منو اللي يفرح لك. العيون تفضحهم ترى، بتشوف منو اللي يحبك ويفرح لفرحتك ويفرح لنجاحك، وبتشوف أيضا العيون اللي مقهورة أو العيون اللي مليانة حقد خلنا نقول، بس لأنك أنت وصلت أو أنت حققت شيء هم ما قدروا يحققونه. أيضا 92 تقول فعلا في أصدقاء يزعلون يوم أنت تنجح. ريم تقول صح 100%. روت يقول ما تشوفهم وقت الفرح. فهالزمن كب كيك تقول فهالزمن نادر تحصل حد يفرح لك وقلبه نظيف من الحقد والحسد. فاطمة الزعابي ربعي عرفوا من عيوني فيني شيء حسوا من صوتي، هذيل أقرب لي من قلبي. طبعا أكيد اللي يفهمك من همسة ومن كلمة ومن نظرة عين، هذا خليلك، هذا فعلا تقول عنه يعني صديق روحك هذا. انزين نرجع لموضوعنا، كنا نتكلم عن موضوع الصداقة الحقيقية. الحين احنا نشوف ربع الوناسة والمظاهر والسوشيال ميديا ولا اخره مقابل ربع الوقفات. خلنا نقول خلونا نتعمق اكثر في الموضوع ونشوف ونعرف شو رايكم. حاضر يا مريم، حاضر من عيوني. ربع، او خلنا نروح للمحور الأول، ربع الكوفيات أو السوشيال ميديا وينهم يوم تحتاس؟ في زمن السوشيال ميديا صار سهل وايد أن أنت تيمع ربع، تيمع لك شلة كذي، نروح طلعت كوفي وستوريات على السناب شات وفيديو في التيك توك ومتابعين والناس يتريون مثلا متى أنتم بتتيمعون وكذي، وأنتم مع بعض ما شاء الله تسوون ربشة وتسوون كذي، يعني حالة خاصة مثلا من الكوميديا ومن الضحك وإلى آخره. لكن المشكلة تبين أول ما تتغير الظروف،
يعني أو أنت تمر في ضائقة أو حتى تبى حد يسمعك بصدق وفجأة كذي تختفي هالشلة. وأتوقع وايدين يمكن من أخواني وخواتي يمكن اللي ما شاء الله عليهم يعني عندهم محتوى أو ما شاء الله فعالين على السوشيال ميديا، يمكن يكون في حد منهم قاعد يتابعنا الحين عبر تطبيق التيك توك أو يالس يسمعنا عبر التردد في إذاعتنا، أكيد بيفكر أو بيقول فعلا أنا مريت في هذا الشيء. أو حتى تبع حد يسمعك بصدق فجأة تختفي هالشلة وما يبين أي حد منهم، وكأنهم كانوا موجودين بس حق الأوقات الحلوة. محمود تحياتي لك، يقول الصداقة صارت سوالف بس. يا سلام، من زين. فاطمة تقول كلامك صحيح. فاطمة أيضا ما أريد ضيم كل شيء حلو نسمعه. من زين، حاضرين. ليس المطلوب من الصديق أن يحمل همك عنك، بل ألا يتركك تحمله وحدك. يا سلام، والله لخصتي الموضوع يا فاطمة. أيضا روت يقول يتمنون لك الخير بشرط أن هذا الخير لا يجعلك أفضل منهم. طيبون لكن بوقاحة. والله شوف روت، صراحة يعني نرجع للموضوع اللي أنت تتكلم فيه أو اللي طرحناه قبل شوي، هو فعلا يعني في النهاية يعني إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني شوف، أنت ما بتقدر تعالج الشخص، واللي يحسد واللي نفسيته سيئة هو سيء ما بيتغير لو شو ما تسوي له. والله لو تولع له أصابعك العشر ما شي فايدة. وفعلا في ناس فيهم هذا المرض، وأنا أسف يعني وصدق يعني أشعر أحيانا بالشفقة تجاه هؤلاء الأشخاص. يعني أنت شخص تكون يعني يكون فيك هذا المرض، ان انا ما عندي مشكله انجح وافرح بس لا تستوي احسن مني. ليش؟ انزين، المنافسه حلوه والله، والمنافسه الشريفه والكارما الحلوه، الكارما الجميله، ان انت لو شو ما سويت شو ما صنعت وسويت شيء حلو في الحياه ترى بيرجع لك. يعني عادي مثلا الحين احنا مثلا فرضا انت في عملك في مجالك، مثلا الحين انت في انا في المجال الاذاعي مثلا، عادي شو المشكله اني انا اشوف مثلا زملائي وزميلاتي ينجحون؟ بالعكس، نجاحهم من نجاحي انا اصلا، ونجاحي من نجاحهم. لان الشخص هذا طالما هو زميلي او صديقي ترى النجاح معدي، اذا هو نجح ترى اكيد بيولد فيني هاي الغيره الحميده. انزين، فانا اريد انجح، انا اريد بعد اتعب واسوي نفسه، لكن ما اتمنى للشر، خله ينجح، ترى هو رزقه مكتوب وانا رزقي مكتوب، وما حد ياخذ من رزق حد ترى في النهايه. ولو ني نفكر فيها في اي مجال وفي اي شيء في الحياه، لو انت تخلي هاي، والله يبالها فقره بروحها يا جماعه. ريم تقول تعرف الصديق الحقيقي. فعلا، اوكي. فاطمة تقول ربيعتي تقول من يصير صوتي كنا شو. طبعا اذا تغيرت النبرة اكيد في شيء معناته. تحياتي يا ام اي. اوكي، عبد الله التركي نوجه لك التحية. ناس تزعل لنجاحك، للأسف يا ريم. خربشات تقول تشات جي بي تي يسمعنا عادي. الصديق ام اي تقول الصديق الوفي وقت الشدة يظهر. يا سلام، فعلا يوم يقولون من سال دمعه في محطات ذكراك انساه والدنيا بدونه كبيرة. صح لسانك يا محمود. ايضا ريم تقول تعرف صديقك وقت نجاحك. بس سؤال فعلا شاركونا، هل تحسون أن الصداقات اليوم صارت مؤقتة أو مرتبطة بالمكان والوناسة بس؟ ومتى آخر مرة حسيت أن الشلة اللي معاك طلعوا بس ربع وقت؟ يعني هي مسألة وقت مش أكثر، هم ربع مرحلة خلنا نقول. فعلا الواحد في هالزمن يدور
الصديق يعني الوفي، ومثل ما قال الشاعر وفي أهل الوفا، أعطونا لو واحد وفي القالي وافي ولا ما في، حتى أنتوا ناقصكم وفي.

0: استمتعوا بصيف مليء بالمغامرات في ريم مول حتى 30 من أغسطس. أنفقوا 200 درهم في ريم مول واحصلوا على جواز المغامرات مجاناً. استمتعوا بدخول منطقة التحديات التفاعلية والأنشطة الممتعة واجمعوا الأختام. استفيدوا من العروض الحصرية لدى وجهات الترفيه المشاركة وادخلوا السحب على الجوائز واصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.
1: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.

رجعنا لكم من جديد مستمعين، تحياتي يا مروان. موجود خليك اليوم، لأنه عندنا اليوم في أخبار كروية جميلة. الأصدقاء الأوفياء لا ينسون، لأن أثرهم يبقى في القلب. فاطمة تقول عسل، أيضا محمود يقول عسل عوض في هدب الأحلام قدام، دام الأماني في محجر العين حائرة.

فعلا يعني الصداقة شيء جميل جدا. وايد ناس تفرح وتفتخر ان تلفونها او تلفوناتها عفوا متروسة من الجروبات، جروبات الواتساب ولا جروبات في السناء، الحين في كل مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، وان عندها مئات المتابعين والاصدقاء في كل مكان. لكن او ولكن الصدق، لو سألنا الواحد اليوم لو ضاقت فيك الوسيعة، كم شخص تقدر انك انت تدق عليه، ترفع السماعة، ترفع تلفونك وتكلمه، تقدر تدق عليه وتعرف انه بيوقف معك؟ يمكن الجواب يكون شخص واحد، او ممكن حد يقول ولا حد اصلا. فعلا احيانا نشوف ان الكم يطغى على الكيف، صار الواحد يخاف يختار صديق حقيقي يثق فيه بزيادة. عبد الله الترك يقول 4 و5 تقريبا، فاطمة تقول الحمد لله 6، ترى ما بيالسين نتنافس على الموضوع. روت يقول جزا الله الشدائد كل خير، عرفت بها عدوي من صديقي.

0: منعش سريع ومفيد بكليك صيفي.
1: مستمرين معاكم مستمعينا في هذا الموضوع الشيق. فعلا يعني سؤالنا منو منكم اليوم يفضل يكون عنده شلة كبيرة وجروبات مالها أول ولا تالي، ومنو يفضل أنه يكون عنده صديق واحد أو شخص واحد يغنيه عن الدنيا كلها ويعتبره، أو منو هو الشخص اللي أنتوا اليوم تعتبرونه خلنا نقول بير أسراركم، هذا اللي تثق فيه خلاص إلى ما لا نهاية. مريم تقول، مريم الملة تقول عندي سبعة أصدقاء يعني هذا للمقربين، لكن الوفا والطيب فطرة مجرى الدم تجري. يا سلام، بعثرت حروف فعلا. أصدقاء المواقع ما ينعطون الثقة، بس الصديق هو اللي أنت في الواقع وياك باليسر والعسر. يا سلام. فاطمة تقول أنا منقي أروعهم وأجملهم، عسى العوض ضي والله في هدب الأحلام قدام دام الأماني في محجر العين حائرة. أن للأسف تقول ما عندي أصدقاء. عبد الله يقول صعبة إذا واحد إذا انشغل بتتوهق. روت يقول معليش لا أثق في حد، سامحوني على الشفافية. محمود صياح يقول كلهم من محجر العين طاح ولله الحمد. يا ساتر. الحين بنوصل، أنا الحين بوصل وياكم ليش أتوقع أغلب الناس يعني أو أغلب اليوم إخواني وخواتي عند يعني في ردة فعل قاعد أشوفها منكم تخص هذا الموضوع. وأنا أحس الحين بتكلم عن شغلة تخص الصيف بالتحديد، ولكن هو الموضوع في المجمل أتوقع

0: أغلبنا يسمع بمصطلح الغوستينج، مصطلح أجنبي اسمه غوستينج، أوكي؟ فيوم حد يسوي لك هذا الشيء يعني يختفي عنك فجأة، فهاي نفسية الصيف والاختفاء المفاجئ دائما تستوي. فطالعة موضة كذي، وهي موضة الصراحة أنا أشوفها مزعجة جدا. يعني تلقى شخص أنت وياه مثل ما يقولون مثل السمن على العسل، وأول ما يبدأ الصيف، أنا حين لأن إحنا موضوعنا صيفي أكثر، فمثلا أول ما يبدأ الصيف وأكيد مريتوا في هالشيء، يبدأ خلاص بدأ الصيف تلاقيه مثلا بيسافر ولا شيء ويلهى عنك ويختفي فجأة بدون سبب، ولا يسأل ولا يرد، وإذا يعني حين ما سأل أنت سألت وبادرت وطرشت له مسج ما يسأل، وعقب يوم يرد والله يقول لك أنا كنت مشغول، أنا نفسيتي تعبانة مسافر وشي، هل هذا عذر مقبول ولا استغفال للطرف الثاني؟ فاطمة تقول نفسية الجو. هل تعرضتوا لموقف فعلا لحد لو لشخص شي سحب عليكم فجأة اختفى وبدون مقدمات، وكيف تتصرفون مع الشخص اللي يعني يتغلى وايد أو يتصرف تصرفات أنا أشوفها غريبة بعض الشيء، ويحسسكم فعلا يعطيكم هذا الإحساس أنه أنت أصلا مش مهم في حياتي، يعني أنا بس أنا أشوفك أنك أنت صديق فترة معينة وخلاص أطلع معاك نتمشى بين فترة وفترة، لكن أنا أحس دايما أن أي علاقة، علاقة صداقة تكون مبنية على الصراحة والشفافية من البداية. هل نحن صداقتنا أو علاقتنا عبارة عن مثلا طلعات في الشهر مرة، كل أسبوع مرة، ولا هل هي صداقة فيها يعني علاقة ممتدة؟ تلاقي يعني نحن مش بس أصدقاء، إحنا أهل، نحن أخوان مثلا، بين البنات خوات، علاقة كبيرة، علاقة ممتدة. مستمعينا مكملين معاكم، ولكن نروح لهذا الفاصل القصير وراجعين، خلكم معنا.
1: الساعة الآن 6:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت مصادر في رئاسة الجمهورية اللبنانية أن إسرائيل تراجعت للمرة الأولى عن رفضها السابق لبحث ملف ترسيم الحدود البرية مع لبنان، فيما اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن من تفرد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة لا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم إجراء مفاوضات مع طهران استمرت طوال يوم أمس، واصفا المحادثات بأنها إيجابية، لكنه هدد في الوقت نفسه بضرب إيران بقوة حقا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. شهدت الساعات الماضية تصعيدا ميدانيا واسعا، حيث قتل 14 شخصا وأصيب 27 آخرون جراء هجوم روسي ليلي على منطقة كييف، بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الروسية اليوم عن اعتراض وتدمير 475 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات ومناطق بحرية. أعلنت الحكومة البرازيلية خفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في الأرجنتين في خطوة تعد الأولى من نوعها في التاريخ الحديث بين البلدين الجارين، وجاء هذا القرار الدبلوماسي على خلفية استمرار التوترات والتصريحات الانتقادية المتكررة التي أطلقها الرئيس الأرجنتيني تجاه نظيره البرازيلي الذي لم يصدر عنه أي تعليق رسمي حيال هذا الأمر. اتهمت كيم يو جونغ الشقيقة النافذة للزعيم الكوري الشمالي

0: كيم جونغ أون اليوم اليابان بأنها تتحول إلى دولة حرب في ظل مساعي طوكيو لتعزيز قدراتها العسكرية في منطقة المحيط الهادي. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: إيجارك صار علينا.
3: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.
4: فخورين بالإمارات.
5: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
4: فخورين بالإمارات.

0: لك في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك واللي يكون من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 8. مريم تقول أمطار في الفجيرة، مبروك عليكم الرحمة. قلت لكم من كم يوم، قلت لكم الأسبوع هذا كله لين يوم الجمعة إن شاء الله أمطار في كل أو في جميع أنحاء الدولة. منورة منورة يا بنت الرفاع، وين هالغيبة؟ الله يا لندن، شو حطينا لكم أغنية المطر ونزل المطر، ضروري يبالنا مظلة يا فاطمة. لا يا روت، تزين تزين في أي مكان، تزين في الإمارات وفي السعودية وفي قطر والبحرين وعمان والكويت، تزين في كل مكان، ومصر أم الدنيا ها، والمغرب والجزائر وتونس وليبيا. ولبنان وسوريا وفلسطين الحبيبة. والأردن النشامة. نسيت حد بعد، ذكروني إذا نسيت حد. طبعا نرجع لموضوعنا مستمعينا، كنا نتكلم عن الصداقة طبعا، وخصوصا يعني في الفترة الأخيرة الأمور اللي قاعدين نشوفها مثلا عن في السوشيال ميديا بشكل عام، وخصوصا في فترة الصيف. فطبعا تكلمنا قبل الفاصل عن الشلة، كيف أن الواحد يوم يطيح في مشكلة أو

يمر بظرف صعب هني يبدا يشوف او يكتشف الاصدقاء الحقيقيين من الاصدقاء المزيفين. وتكلمنا عن ايضا عن ربع يعني ربع السوشيال ميديا او الكوفيات والطلعات. تكلمنا عن ايضا الاصدقاء الاوفياء وطبعا والاشخاص اللي هم عكس ذلك. طبعا ايضا تكلمنا عن الناس اللي تختفي فجاه وخصوصا فتره الصيف. ولكن اليوم او الحين كيف نعرف الصديق الكفو زين هذا الاصيل الوفي من هذاك اللي تحسه راعي مظاهر بس. المواقف هي المحك الوحيد. الصديق الحقيقي مو بس اللي يسايرك في طلعاتك والله، وخصوصا في فئة، وأتوقع إخواني وخواتي تتفقون معاي، ودائما هذيل الأشخاص موجودين اللي هذيل أصدقاء تعرفون يعني اللي ما يطلعون وياكم إلا بس في الطلعات الفخمة، ها مطاعم الغالية. لكن الصديق الحقيقي هو اللي ينصحك لو يوم يشوفك تغلط، اللي يستر عليك، اللي يتحملك في وقت عصبيتك، ويكون أول الحاضرين والداعمين لك في أي موقف. فاليوم نبى نعرف منو منكم مر في هاي أو في موقف، خلنا نقول يعني موقف خلاه يشوف إنزين ويعرف صديقه الحقيقي. أكيد في مواقف مرت عليكم كذي، هاي اللي فرزت لكم الصديق الصدوق عن الصديق خلنا نقول هذا لربع المصلحة. فاليوم أو الحين الميكروفون عندكم أنتم، سولفوا لنا عن موقف صار لكم في الصيف أو في أي وقت. بما نحن كنا نتكلم عن فترة الصيف، لكن أبواكم تقولوا لي شو اللي خلاكم تقولون بصوت عالي والله هذا هو الصديق اللي فعلا ينحط على الجرح يبرى. وشاركونا موقف جميل ما تنسونه لشخص ما، لصديق ما في حياتكم. روت يقول وقت الطلعات عندي 1000 صديق. اس يقول انت انا نفس الشخص، هي انا اللي امس البارحة كنت اتكلم عن السفر صحيح. فاطمة تقول هذيل أصدقاء الطلعات فقط، الحمد لله ما عندي هالنوع. مستمعينا بنروح لفاصل قصير وراجعين، خلكم معنا.

0: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 9 أغسطس قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في غمزة رأس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا غمزة رأس اليوم.

0: لك في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك. يا سلام، أهم شيء الصديق الصادق طبعا. ومن فقرة إيش رايك وموضوع الصداقة نروح إلى المستطيل الأخضر. طبعا الأيام اللي طافت كنا أو في عالم الساحر المستديرة كنا تكلمنا عن يعني الفترة الأخيرة الأحداث اللي صارت في كأس العالم وما بعد كأس العالم والأمور اللي صارت أيضا في الفيفا. ولكن اليوم بنتكلم عن شغلة، بما أن احنا خلاص في الصيف وتقريبا الميركاتو الصيفي السنة هاي مولع والصحافة العالمية فعليا ما ترحم، وكل يوم عندنا قصص وأكشن ما ينتهي. طبعا البارحة كنت بتكلم عن هالموضوع بس ما لحقنا ناخذ الفقرة، وسبحان الله زين ان انا ما اخذتها البارحة لان كان يعني جزء من النص بيكون مفقود، لان كان عندي نص الخبر، الحين عندي الخبر كامل. طبعا الحدث الابرز اللي كان شاغل يعني خلنا نقول عشاق الساحرة المستديرة

طبعا في الآونة الأخيرة. لا لا لا لا ما تطلعون، لازم تكملون تكملون الفقرة. طبعا يعني شفنا الأحداث اللي صايرة وسوق الانتقالات، نتكلم في الدوري الإنجليزي، الدوري الإسباني، الدوري الإماراتي، الدوري السعودي وغيرها من الدوريات طبعا. ولكن يعني خلنا نقول الحدث أو الموضوع الأبرز طبعا جماهير الملك المصري محمد صلاح. فكنت بقول البارحة وين بيكتب فصوله القادمة. طبعا السوق الصيفي هالسنة يشهد تواجد أسماء طبعا كبيرة ولاعبين كبار بوزن كبير ولكن بدون عقود، طبعا على رأسهم نجمنا العربي المصري محمد صلاح واللي هم يعتبرون فري ايجنتس، واللي طبعا كانت رحلته التاريخية مع ليفربول بعد ولكن بعد الموسم المضطرب خلنا نقول والخلافات اللي صارت مع المدرب أرني سلوت. فكنا نقول مصير الملك المصري وين بيكون، ولكن كان في كلام انه راح يروح الى نادي الاتحاد السعودي الى العميد بقيمه او بعقد قيمته 25 مليون يورو في السنه. وايضا كان في كلام ان نادي بشكتاش التركي ايضا دخل في المفاوضات عفوا. وايضا سمعنا ان نادي فنربخش التركي ونادي غلطة سراي التركي ايضا. وكان الكلام كله خلاص انه ما بين السعوديه وما بين تركيا. وطبعا الأندية اللي ذكرتها الأندية التركية هذيلا يعتبرون من التوب ثري أو من الأندية الثلاثة الكبرى طبعا. ومثل ما نعرف أن بشقتاش وأيضا غلطة سراي مشاركين في الشامبيونز ليج الأوروبي، أما فنربخشة فيلعب أيضا الملحق. وخلال الأسابيع اللي طافت طبعا الدنيا شبكت في يعني مع الصحافة التركية وأكدت بالحرف أن محمد صلاح في طريقه لارتداء قميص نادي بشكتاش التركي، حتى أن الجمهور كان خلاص على وشك أنه يتخيل أن الصفقة تمت، لكن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بعض الشيء بسبب الشروط والمطالب المالية المعقدة طبعا اللي طلبها وكيل أعماله رامي عباس. وإدارة بشكتاش أعلنت رسميا أن عرضهم الأخير هو خلاص يعني خط أحمر وما راح يتجاوزونه، وخلاص يعني يا تصير يا ما تصير. والتقارير الحالية أو لين البارحة كانت تفيد بأن أيضا نادي طرابزون سبور التركي دخل على الخط وبقوة، وصارت تحركات سريعة لإرسال العقود النهائية في محاولة لحسم صفقة القرن مثل ما يسمونها وتجهيز استقبال تاريخي للملك المصري. بينما أيضا كان في تقارير تربط اسم محمد صلاح مثل ما ذكرت بالدوري السعودي، نادي الاتحاد، نادي الهلال. أيضا كان في كلام أن في عروض من الـ MLS من الدوري الأمريكي، ولكن الخبر اللي بنقوله اليوم ان الحين فعلا الخبر اللي ما حد كان يتوقعه نهائيا، كنا ننتظر ونتابع وين بيستقر محمد صلاح عقب رحيله عن ليفربول، وكل التوقعات كانت ترمي صوب الدوريات الخليجية والأندية الأوروبية الكبرى. حتى كان في كلام أنه ممكن يرجع لناديه السابق تشيلسي، ولكن هو صرح في آخر مباراة له مع ليفربول قال أن أنا I'm going far away، فقال أن أنا ما رح أرجع إلى يعني رح أطلع من إنجلترا بشكل حتمي خلاص. ولكن القنبلة الكبرى انفجرت اليوم الصبح. صلاح رسميا وبشكل مفاجئ يوقع لنادي طرابزون سبور التركي. خلونا نتعمق شوي في تفاصيل هذه الصفقة اللي فعلا أنا أشوف أنها هزت السوشيال ميديا اليوم. يعني خلنا نقول الناس ما كانت متوقعة هذا الشيء يصير. فخلونا نروح لفاصل قصير ونرجع نكمل ونشوف شو قصة الملك المصري.

يمنحك شعور النسمات الباردة. ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.

0: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك، واللي ييكم من الاثنين لين الخميس من الساعة 5 لين الساعة 8. طبعا كنا نتكلم قبل الفاصل عن آخر الأخبار في عالم الساحرة المستديرة، وعن صفقة النجم المصري العربي محمد صلاح. طبعا قلت لكم قبل الفاصل أن يا سلام يا سلام، تحياتي للجميع. طبعا تفاصيل الصفقة يا جماعة، يا جماعة السالفة ما كانت على فكرة تمشي بهدوء. النادي أو نادي طرابزون سبور جلب الدنيا من البارحة، ونزلوا تلميحات وصور تشويقية لما أعلنوا التوصل لاتفاق نهائي مع قائد المنتخب المصري منتخب الفراعنة، والتقارير تقول أن الصفقة مبهينة أبدا. طبعا عقد يمتد لموسمين وراتب خيالي يوصل إلى 17 مليون يورو تقريبا. ولكن هنا المفارقة، الاتحاد السعودي أو نادي الاتحاد كان مقدم 25 مليون، ففي فرق يعني في العقدين. ولكن في ناس تقول إيش معنى اختار يروح تركيا فضلا عن دوري روشن السعودي، مع أن المنافسة هناك أقوى. غير طبعا يعني أيضا السؤال الأغرب، أنك أنت بما أن راح إلى الدوري التركي، ولكن ليش ما راح إلى يعني الدوري التركي بشكل عام؟ يعني هم أربع أندية خلنا نقول، أو هم ثلاثة المنافسين دائما على كل الألقاب: بشختاش، فنربخشة، غلطة سراي. ولكن من فترة بسيطة ومن فترة وجيزة دخل نادي طرابزون على الخط. طبعا أنا عندي فلسفة، أو يعني هي هو تحليل كروي

شخصي وما أعرف قد يصيب وقد يخطأ. ولكن احنا خلنا نتكلم الحين عن الصفقة. طبعا اليوم الطائرة الخاصة وصلت عشان تنقلها لاستكمال الإجراءات وتوقيع الرسمي استقبال جماهيري تاريخي مثل ما شفنا في الساعات الأخيرة. طبعا يعني الحين بس الناس جالسة تتكلم بس عن نسبة يعني المبيعات اللي بتسويها والطفرة اللي بتسويها نسبة المبيعات اللي هي مبيعات القمصان اللي بتطرح في الأسواق طبعا في الشرق الأوسط كله، خصوصا طبعا الجماهير المصرية المتعطشة أيضا أنها تشوف صلاح، والجماهير العربية كلنا نحن صراحة. هل كنتوا تتوقعون أن محمد صلاح يختار الدوري التركي ونادي طرابزون سبور بالتحديد بعد مشواره الخرافي؟ نتكلم عن المقاولون العرب، بازل السويسري، تشيلسي، روما الإيطالي، ومن ثم طبعا نادي ليفربول الإنجليزي اللي حطم معاه جميع الأرقام القياسية. هل تشوفون أن الانتقال إلى تركيا هل هي مشروع رياضي ذكي بالنسبة له في هذه المرحلة، ولا كان المفروض يختار عروض خلنا نقول أخرى، خصوصا أن عروض أو عرض السعودية من الهلال أو من الاتحاد كانت عروض خلنا نقول أعلى وقيمتها المالية أضخم؟ طبعا روت يقول لا، كان الأفضل أنه يروح السعودية. أيضا الكل يقول إجمالي العقد مع المكافآت. أوكي، أنا جايينكم الحين في الموضوع. طبعا أكيد من اليوم ورايح بنشوف أن أكيد الجماهير العربية، الجماهير الإماراتية، مصرية، الكل بيستوي يتابع الدوري التركي ويشجع نادي طرابزون سبور عشان عيون أبو مكة يستاهل. ولكن هل اليوم خلنا نشوف يعني هل تشوفون أن توجه للدوري التركي خطوة ذكية للاستمرار في أوروبا، ولا توجهه كان لدوري روشن السعودي أو الدوري الأمريكي بيكون الخيار الأضخم تسويقيا وفنيا؟ وهني هذه النقطة اللي أنا حاب أني أنا أوضحها. طبعا ليش اختار، يعني الكل كان يقول بين الثلاث أندية اللي هم الأندية الثلاثة الكبار في تركيا مثل ما ذكرت، بشختاش، فنربخشة أو غلطة سراي، ولكن طرابزون على فكرة يعني منطقة أو مدينة جميلة جدا، وقعدت أدور وأبحث عنها. طبعا تقع على ساحل البحر الأسود في شمال شرق تركيا، وتمتاز طبعا بالجو الجميل، كثافة الأمطار، البرودة. ولكن مش هذا هو الشيء بس، يعني طبعا تنفرد يعني بخصائصها اللي تجعلها الخيار الأول دائما لعشاق الطبيعة والهدوء، طبعا مقارنة بمدن مثل اسطنبول أو أنطاليا. ولكن هني مربط الفرس، هي هذه المدينة تحولت في السنوات الأخيرة إلى مغناطيس للأثرياء، وخصوصا من الدول العربية. طبعا ناهيكم عن العقارات الفاخرة والخصوصية العائلية، وطبعا سويت الريسيرش مالي واكتشفت أن محمد صلاح من فترة أيضا اشترى فيلا في تركيا، وهاي كانت يعني ردي الموضوع كان مخطط له مسبقا أنه ينتقل إلى تركيا. نروح طبعا إلى نادي طرابزون سبور نفسه. هو نادي طرابزون لكرة القدم، طبعا ما يعتبرون كرة القدم هي مش مجرد رياضة، بل هي الهوية والكرامة والروح النابضة للمدينة. وعندهم تمرد كروي رهيب، لأنه هو نادي أول نادي كسر احتكار أندية اسطنبول الثلاثة الكبرى اللي ذكرتهم، غلطة سراي، فنربخشة، وبشختاش، للقب الدوري التركي. تخيلوا منذ عقود فقط ثلاث أندية تتناوب في كسب بطولة الدوري أو بطولة الكاس، ولكن في عام 2021-22 انتصر نادي طرابزون سبور التركي. ولذلك يرى الجمهور أن ناديهم هو رمز لثورة الريف ضد العاصمة وضد المدينة الكبرى، واللي ميزه أيضا أنه هو النادي الوحيد في المدينة. طبعا ناهيكم عن طبيعة الجمهور الحادة، طبعا هم جمهور

0: جمهورهم ملقب بعاصفة البحر الأسود بأطباعهم الحادة وتشجيعهم المرعب. أيضا الملعب استادهم استاد يعني حديث وجميل وأيضا على البحر الأسود. فهذه كانت أشياء طبعا أشياء تجذب أو كانت تخلي النجم العربي والمصري محمد صلاح أنه يكون جزء لا يتجزأ من هذا الكيان. أيضا عندهم طبعا مثل ما شفنا اليوم في الإعلان الرسمي أو حين وصول محمد صلاح إلى المطار شفناه يرتدي الرقم 61، وطبعا الرقم 61 يمكن ممكن أنه ما يكون هو رقمه الأساسي اللي بيلعب فيه، لأن نحن نعرف أن محمد صلاح يرتدي الرقم 10 مع المنتخب والرقم 11 مع نادي ليفربول، ولكن كان لابس رقم 61، ورقم 61 يحمل شعب طرابزون وجمهور النادي قدسية خاصية لهذا الرقم، لأن هذا هو الرمز البريدي للمدينة، حيث يهتفون بحماس منقطع النظير في المدرجات عند طبعا الوصول إلى الدقيقة 61 في كل مباراة. فحتى عندهم يعني شيء جنوني ان حتى ارقام تلفوناتهم في هاي المدينه كلهم يشترون ارقام اللي هي يكون فيها رقم 61 او ارقام السيارات. فعندهم حب شديد وانتماء شديد الى المدينه. فهذا اللي يميز هذه الصفقة أو اختيار محمد صلاح أنا أشوفه موفق، ولكن عندي فلسفة أخرى راح أتكلم عنها، ولكن من بعد هذا الفاصل القصير. أنا أشوف يمكن هذه النقطة ما شفت أي حد من يعني من المحللين الكبار أو من أيضا الناس اللي هم صناع المحتوى الرياضي ما تكلموا على هذه النقطة، أو قليل منهم تحدث عن هذه النقطة. خلونا نروح لفاصل قصير ونرجع ونشوف شو قصة محمد صلاح في تركيا.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
3: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعاتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في المستطيل الأخضر وما بين أم الدنيا وما بين ليفربول وما بين تركيا. صراحة يعني موضوع يعني أنا بشوفه من بين الصفقات الرياضية والصفقات اللي صارت في الصيف الماركاتو الصيفي هي الصفقة الأبرز، ولكن خلوني أتكلم عن النقطة اللي ما حد أتكلم عنها وتطرق لها. هو تحليل بسيط جدا، يمكن كنا نتكلم من شوي عن الخيار الأضخم تسويقيا وفنيا. فنيا الدوري التركي يعتبر يعني ممكن يكون في التوب 10 يعني في أوروبا، ولكن وخصوصا أيضا أن النادي ما راح يكون مشارك في الشامبيونز ليج الأوروبي، ولكن نادي طرابزون بيلعب في الدوري الأوروبي وهو يعني يعتبر البطولة الثانية في أوروبا. محمد صلاح أنا أشوف هذه خطوة ذكية كانت منه، لأنه هو في عمر 34 سنة، بعد 4 سنوات من الآن أو 3 سنوات ونص بنكون في 2030، وعشرين ثلاثين يعني كأس العالم. طبعا كلنا نشوف أو كلنا شفنا الإنجاز العربي المصري اللي حققه منتخب الفراعنة في كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك طبعا، وتكلمنا في الحلقات السابقة عن الظلم اللي صار، لأن المنتخب المصري كان ممكن يروح بعيد في البطولة. يعني أنا ما أتكلم بعاطفة، ولكن أتكلم بمعطيات في أرضية الملعب. لا لا لا، 92 كأس العالم مش كل سنة، كأس العالم كل 4 سنوات، كل سنة هاي الدوريات، يعني الدوريات المحلية الأندية يلعبون كل سنة يكون موسم رياضي جديد، ولكن البطولات القارية مثل كأس آسيا للمنتخبات أو أمم أفريقيا أو أوروبا أو كأس العالم تقام كل 4 سنوات. فاللي صار، خلونا نرجع شوية كذي نسوي لكم رفرش للمعلومات. كأس العالم الماضي كريستيانو رونالدو هو نجم بارز في كرة القدم، نجم مثل ليونيل ميسي. أيضا ليونيل ميسي لعب البطولة هذه وعمره 39 سنة، كريستيانو رونالدو في عمر 41. كريستيانو رونالدو يلعب في الدوري السعودي، والدوري السعودي صار من التوب تقريبا من التوب 10 على العالم. المنافسة في السعودية قوية وشديدة القوة، ولكن يومين نشوف كريستيانو في كأس العالم أكيد المجموعة ما كانت تساعده، ولكن أداء فني أو أداء كلاعب، يعني أداء لاعب، أنا الحين أتكلم عن لاعب واحد يلعب في أرضية الملعب، مقارنة بليونيل ميسي تأثير ميسي كان أقوى، مع أن الكل بيقول ميسي كان أغلب المباريات واقف يتمشى في الملعب، ولكن في آخر 20 دقيقة أو ربع ساعة كان فعلا ميسي يتحول، يقولون هذا الشخص مش طبيعي، خارق للطبيعة، فجأة تلاقيه يركض يسوي أشياء غريبة شوي في أرضية الملعب. روت يقول صح، أعتقد صلاح اختار لأنهم قريبين من أوروبا ونفس المستوى. لا، أنا أقول لك ليش. ميسي وين يلعب؟ في الدوري الأمريكي، وقبلها كان في الدوري الفرنسي، ولكن هنا مربط الفرس. صلاح لو راح الدوري السعودي راح يعيش نفس الأضواء، ولكن راح يعيش أضواء وين ما راح، ولكن خلنا نقول تسويقيا الدوري السعودي حاليا في نجوم كثار، ولكن يترأسهم كريستيانو رونالدو. فالدوري السعودي حاليا يسمى دوري الدون، أو يعني خلاص أنه هو الراعي الرسمي لهذه البطولة. نروح للMLS الأمريكي، وفي ميامي بالتحديد ليونيل ميسي أيضا هو الشخص اللي راح، وأيضا جذب باقي اللاعبين إلى أمريكا. يعني تسويقيا الدوري الأمريكي صار باسم ميسي، والدوري السعودي باسم كريستيانو رونالدو. فتسويقيا
قال لك صلاح أنا أروح الدوري التركي ويصير الدوري التركي باسمي أنا، الناس تتكلم عليه علشاني أنا. الحين حتى يمكن نشوف في الأيام القادمة راح يكون في تهافت أيضا من القنوات الرياضية، لأن الدوري التركي غير منقول على أي يعني على قنواتنا نحن الرسمية أو حتى الدول الخليجية الأخرى. القنوات الرياضية غير ناقلة أو لا تملك حقوق الدوري التركي، فالأضواء مثل ما قلت يا روت الأضواء راح تنتقل إلى تركيا. غير كذي راح في نادي غير النوادي الثلاثة الكبرى عشان يبتعد عن الأضواء. بتقولولي ليش هاللفة يا عبد الرحمن، ليش كل هالكلام يالس تدخلنا وطلعنا، عطنا الزبدة. زبدة الموضوع بأن نحن شفنا كريستيانو أو شفنا كريستيانو في كأس العالم في عمر 41، وكان على عمره مجهود جبار اللي طلع فيه، وأيضا شفنا ليونيل ميسي بأداء خرافي في كأس العالم حتى لو في الدقائق الأخيرة. فصلاح راح عشان يبتعد من ضغوطات المباريات، ضغوطات الإعلام، ليجهز نفسه بدنيا لكأس الأمم الأفريقية اللي تبتدي تصفياتها في شهر سبتمبر، وستقام أيضا البطولة في ثلاث دول أفريقية، طبعا كينيا وتنزانيا أيضا والدولة الثالثة راحت من بالي. المهم البطولة سوف تقام في مطلع العام المقبل 2027، والمنتخب المصري طبعا مطالب بكسب اللقب الغائب عن خزائنه. طبعا المنتخب المصري هو أكثر منتخب فاز في البطولات الأفريقية بسبع بطولات، ومثل ما نشوف دائما سبع نجوم على تيشيرت منتخب الفراعنة، ولهذا السبب صلاح قاعد يجهز نفسه للبطولات.

البطولة الأفريقية، وعشان يكون في فورما رهيبة في كأس العالم، وخصوصا أن في كأس العالم صلاح بيكون عمره 37 سنة، أي عمر مقارب لعمر ميسي في البطولة السابقة. فأنا هذا تحليلي المتواضع خلنا نقول من ناحية هذه الصفقة. ويا ترى بنشوف يعني طبعا هذه مش المرة الأولى اللي يحترف فيها لاعب مصري في نادي طرابزون. طبعا محمود تريزيجيه كان أحد الأسماء في الأعوام السابقة، وأيضا الظهير كان من أفضل الأظهرة المصرية سيد معوض أيضا في نادي طرابزون سبور التركي. فخلنا نقول أن هذه هي خطة محمد صلاح الفرعون والملك المصري مع نادي طرابزون، وهذه خطته أنا أشوفها للمرحلة القادمة. نتمنى كل التوفيق للنجم العربي المصري محمد صلاح، وأيضا كل التوفيق لمنتخب الفراعنة في الاستحقاقات القادمة.

0: مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أن منصة أسعار السلع الرئيسة التي أطلقتها في شهر أبريل الماضي أسهمت في تعزيز منظومة الرقابة على منافذ البيع في أسواق الدولة من خلال المتابعة المستمرة لأسعار السلع والمنتجات وتوفير تحليلات دقيقة، دعمت تطوير آليات الرصد واتخاذ القرار، وعززت أساليب التفتيش والرقابة التقليدية اعتمادا على أحدث البيانات الذكية والمؤشرات الدقيقة، بما أسهم في رفع كفاءة المتابعة المستمرة للأسواق. حقق قصر الوطن إنجازا عالميا بارزا يعكس مكانته كأحد أهم المعالم الثقافية والمعرفية في دولة الإمارات، حيث تم إدراجه ضمن قائمتي أفضل 100 نشاط وتجربة عالمية لعام 2026 وأفضل 100 نشاط وتجربة في آسيا لعام 2026. تستضيف أبوظبي من 17 إلى 19 من سبتمبر المقبل معرض العقارات والاستثمار الدولي آيرس 2026، أكبر حدث للمبيعات العقارية بمشاركة كبار المطورين والعقاريين والمستثمرين والمؤسسات المالية. أعلنت شنايدر إلكتريك عقد قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا يومي 15 و16 من سبتمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك تحت شعار تطوير تكنولوجيا الطاقة لتمكين الذكاء وتعزيز المرونة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: نظراً للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضاً الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
4: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي، يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها،

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 9 أغسطس قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك، ونروح طبعا من استديوهاتنا هنا في مرات اف ام الى مهرجان الوثبة للرطب، وبتكون معاي طبعا زميلتي ناعمة الشحي.

تغلب على حرارة الصيف في سنوب وظبي في الريم مول، احصل على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتع بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات مجانية وخدمة استئجار الخزانة. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة snowabuظبي.com أو الريم مول.com.ae.

0: مستمعينا مكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك، ولكن نروح إلى مهرجان الوثبة للرطب مع الزميلة ناعمة الشحي.
1: عليك زميلنا عبد الرحمن وعلى المستمعين بالخير. طبعا نحن متواجدين في قلب مهرجان الوثبة للرطب، ونحن متواجدين في أروقة المهرجان. ما نقدر نتكلم عن الرطب باعتباره جزء من تراثنا فقط، إنما أيضا كغذاء ارتبط بحياة الإمارات منذ القدم وما زال يحافظ على مكانته حتى اليوم. وطبعا يتميز الرطب، وسمعنا هذا الكلام منذ الصغر، باحتوائه على الألياف الغذائية والبوتاسيوم وغيره من الفوائد، إضافة إلى كونه مصدر طبيعي للطاقة بفضل السكريات الطبيعية الموجودة فيه، ولذلك كان ولا يزال جزء أساسي من المائدة الإماراتية، خاصة في موسم حصاده. واليوم وإحنا نتمشى في أروقة المهرجان نشوف استفادة حديثة لفوائد الرطب بالأخص في المنتجات الغذائية. أحد المنتجات اللي

0: شفناها مشروب طاقة استخدم الرطب أو التمر كمصدر للسكريات، بالأخص مع توجه القطاع الغذائي إلى المكونات الطبيعية. وجميل نشوف الحفاظ على الموروث في المهرجان إضافة إلى استحداث استخدام الرطب في حياتنا اليومية. اليوم معنا الآن الأخت سمية الكعبي، مؤثرة اجتماعية وناشطة اجتماعية، وطبعا الأخت سمية متواجدة معنا في جميع المهرجانات. أخت سمية، إذا بتحدثينا عن تجربتك في مهرجان الوثبة للرطب، مهرجان العين للرطب، ومهرجان ليوة في حال كنت حاضرة.
1: مرحبا بكم. طبعا انا اتشرف اليوم اني اكون في هذا الصرح. مثل ما قال الشيخ منصور بن زايد الله يحفظه، فصل

0: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلما مول. انضم إلى سلسلة سباقات دلما مول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلما مول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 9 أغسطس قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلما مول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
1: كل شيء صيفي بكليك واحد، معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.
2: غمضوا عيونكم وتخيلوا أريكتكم صارت مثل نسمة باردة تحت النخل، وغرفتكم بألوان الغروب الساحرة. حولوا بيوتكم هالصيف لملاذ حقيقي من الفخامة مع 2XL Home. خامات طبيعية وألوان ترابية تريح الأعصاب، والأجمل والأحلى خصوماتهم خيالية وتبتدي من 25 وحتى 75% على كل التشكيلات. تقدرون تزورون

0: منهم في الفروع أو تتسوقون عبر الأونلاين 2xlhome.com. مستمعينا أيضا ننتقل من استديوهاتنا إلى مهرجان الوثبة للرطب مع زميلتنا ناعمة الشحي.
1: يا مرحبا بكم مستمعينا ويا مرحبا بك زميلنا عبد الرحمن. طبعا معانا الأخت سمية الكعبي، ناشطة اجتماعية ومؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، عشان نسمع منها شو كانت تجربتها في مهرجان الوثبة للرطب، إضافة إلى تجربتها في زيارة مهرجان العين ومهرجان ليوة. يا مرحبا بك أخت سمية.
2: مرحبتين، الله يسعدكم. نحن اليوم نتشرف أن نتواجد في شتى المهرجانات، ونتشرف أن يروح صوتنا عبر أثير إمارات أم أم صح؟ إمارات أف أم، الله يسعدكم. طبعا نحن تكلمنا وايد وتكرر الكلام وايد عن النخلة وأهمية النخلة، فاليوم تنقل المهرجانات من ليوة للعين للوثبة، وما ننسى حتى الديد ودبي، يعطي رسالة واحدة اللي هي أهمية النخلة وتعريف الأجيال أن النخلة مش مجرد شجرة عادية، هي حياة ورزق وهوية وجزء من قصة الإمارات. وما ننسى مقولة الشيخ منصور بن زايد أنهيان ربي حفظه، أن موسم الرطب ارتبط في وجدان أجدادنا بالرزق والعطاء، وظلت النخلة من خلاله رمز أصيل يجسد ارتباطه بالإنسان في أرضه وقيمه وتراثه. فتكريم المزارع ودعم المزارع والحفاظ على الموروث الإماراتي، هذا دورنا كلنا، لازم نكون شركاء فيه. فاليوم هذا كله امتداد لرسالة وطنية، ونتشرف كلنا نكون موجودين فيها. أيه.
1: شكرا لك أخت سمية. طبعا مثل ما سمعتوا، المهرجان لا يقتصر على المنافسات فقط، بل يسهم أيضا في نشر الوعي بأهمية النخلة ودعم القطاع الزراعي والمحافظة على موروث يعد جزء أصيل من تاريخ الدولة وهويتها. وطبعا من خلال المهرجان يتعرف الزوار على التنوع الكبير في أصناف الرطب الإماراتية، ويكتشفون الفروقات بين كل صنف من حيث الطعم والقوام وموعد النضج، إضافة إلى جانب آخر وهو الجهود اللي يبذلها المزارعين للحفاظ على جودة الإنتاج المحلي عام ورا عام. وخلال الأيام المقبلة تستمر المنافسات والفعاليات لتجمع المزارعين والزوار في احتفاء بالرطب الإماراتي وبالإرث الزراعي اللي نفتخر فيه. وللمستمعين إذا حابين تفاصيل أكثر عن مهرجان الوثبة للرطب وفعاليات اليوم، تابعوا تغطية الأخت المبدعة ريم الكعبي في تغطية مهرجان الوثبة للرطب على قناة بينونة في تمام الساعة 8 مساء. شكرا لكم، وتعود لك الكلمة أخ عبد الرحمن.
0: يعطيك العافية زميلتي ناعمة. طبعا كانت معانا الزميلة ناعمة الشحي من مهرجان الرطب في ليوة أو في الوثبة عفواً.

0: الصيف
1: أجواء فعاليات أكلات ومشروبات صيفية كل اللي تحتاجه في مكان واحد
0: كليك
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا بعد هذا الفاصل الطويل طبعا نروح لفقرة أغرب شيء بما أن خلاص يعني إحنا قربنا على الانتهاء ولكن أحاول أني أخذ الفقرة هذه لأن أغرب شيء حول العالم متعودين نحن في صيفنا أن الشمس ساطعة والنهار طويل بس تخيلوا وياي مكان في العالم تطلع فيه الشمس في الصيف ولا تغيب بالمرة لأشهر طويلة أعرف أن يمكن وايدين من المستمعين كانوا ينتظرون هذه الفقرة ولكن تأخرنا عليكم فيها شوي يعني ترقد وتقوم وتشوف نفس الضوء وما تدري متى يأذن المغرب متى يأذن العشاء بلاد العجائب والله خلونا نتعرف أكثر عن هالمكان طبعا بنسافر اليوم إلى أقصى شمال الكرة الأرضية وبالتحديد إلى النرويج في منطقة قطبية اسمها سفالبارد في هذه المنطقة ومن نص شهر أربعة تقريبا لا في النرويج أختي طبعا من نص شهر أربعة لين أواخر شهر ثمانية يعني طول فترة الصيف الشمس ما تغيب بالمرة هذه ظاهرة طبيعية يسمونها شمس منتصف الليل تخيلوا الساعة 3 الفجر ولا الساعة 12 في الليل بطل دريشتك زين الشمس طالعة في السماء كأنك في عز الظهر

الناس هناك يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، يلعبون، يروحون رحلات بحرية في نص الليل، والشمس الضوء لابق مثل ما يقولون، كأنهم في النهار. لكن الجانب الغريب والمضحك في هذه القصة الحين، أي السؤال الأهم واللي ضحك، كيف يرقدون هذيلا؟ يعني أهل البلدة طبعا مثل ما نقول جسم الإنسان متبرمج على أنه الظلام، يعني يحتاج الظلام عشان يرتاح. يعني أنا الحين يالس في الاستديو، الليتات شغال، أنا لو أجلس أقدم وأسولف وأسولف وأسولف بتم خلاص. ليش؟ لأن الأضواء هذه تعطيني شعور أن أنا ما زلت يالس أعمل. لكن مجرد ما سكر الليتات عاد أني فجأة يعني خلاص أغفي وأرقد. أهل هذه البلدة طبعا مو بفارق عندهم الموضوع. مريم تقول يكونون متعودين خلاص ويمكن يشوفونه شيء طبيعي. أنا بخبرك مريم، هذيلا هم خبراء في ستائر التعتيم السوداء. هالبلاك أوت، هذيلا ملوك البلاك أوت. يعني لو دخلت أي بيت هناك في الصيف تلقى الدرايش مسكرة بستائر، يعني مظلمة تماما. ملوك التعتيم مثل ما يقولون، عشان يقدرون يحطون راسهم ويرقدون بأريحية، لأن لو فتحوا الستارة عيونهم كذيها بتكون مسوية ومستحيل يجيهم رقاد، لو شو بتمون واعين. حتى الطيور والحيوانات تلاقونها 24 ساعة فعلا في حالة من الـ يعني الطيور تغرد، الحيوانات واعين، يعني في حركة غريبة. ففي أشياء فعلا عشوائية تستوي خارج، يعني غير الناس اللي داخل البيت، لأن خلاص يسكرون بالستاير. ولكن السؤال، طبعا في سؤال يقول شو سبب هذه الظاهرة؟ هي ظاهرة كونية. حاولت أدور على الموضوع عشان أبحث عن السبب. يعني مثلا في إحدى الحلقات السابقة تكلمنا عن قرية في إيطاليا، نسيت اسم القرية، ولكن قرية في إيطاليا العكس، مي الشمس مستحيل تيها لأنها يعني الجزيرة هذه تحيط بها الجبال، فالشمس يعني الجبال عالية جدا. فكانوا يعني من الأشياء المضحكة وفي هاي الفقرة أن في هذه الجزيرة في إيطاليا اضطروا أنهم يصنعون أو يخترعون مرايا كبيرة، وراحوا وحطوها فوق أعلى الجبال علشان تعكس ضوء الشمس. ولكن هني في النرويج الظاهرة هي ظاهرة عكسية، لكن الشمس ساطعة تقريبا طول، يعني لمدة يعيشون بالشمس لمدة 3-4 شهور. أيوة مريم قالت قرية فيغانيلا، صحيح أنا راح الاسم عن بالي. ولكن بكل صراحة لو أعطوكم اليوم تذكرة سفر مجانية، مع أننا نحن في الصيف، إلى هذه البلدة في النرويج، بتسافرون وبتتحملون الشمس اللي نورها ما يغيب، ولا تكنسل السفرة لأنك ما تقدر ترقد بدون الظلام؟

ما في ليل، ما في ليل أبدا يا أحمد. مثل ما قالت رحمة رياض، ما في ليل أبدا. نتريى تفاعلكم وأجوبتكم مستمعينا. لو أعطوكم اليوم تذكرة للسفر، تذكرة مجانية أن تسافرون لهذه البلدة، هل تسافرون ولا بتكنسلون السفرة؟ ومن منكم سافر مكان وشاف فيه شيء غريب أول مرة في حياته؟ شاركونا قصصكم.

فعلا ما في ليل، فعلا عجائب الدنيا سبحان الله ما تخلص، وصيفنا دائما أحلى وأغرب، وكل يوم بنكون معاكم في عجائب وغرائب من حول العالم، وهذا كليك.

طبعا اغلب المستمعين يقولون ان لا عادي يعني ممكن ان نحن نجرب هذه التجربه. مريم تقول عادي، اميره تقول ودها تجرب. اوكي روت يقول ما اقدر صعب خلني في ابو ظبي. ايضا روت يقول تامل كيف يتكيف الانسان مع بيئته مهما اختلفت الظروف. آية كونية فعلا فعلا. طبعا نروح نسمع، نروح فاصل غنائي ونسمع جديد الفنان والسندباد، سندباد الأغنية الخليجية، الفنان راشد الماجد، عرش بلقيس.

0: بعد ما
1: مستمعينا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، كانت حلقة جميلة ومفعمة بالحيوية والنشاط. نشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة، وإن شاء الله باكر بكون معاكم زميلي المبدع عبد الله المقبالي، وشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله على خير. مع السلامة، كنت معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: حالة الطقس في إمارات الدولة:
3: أبوظبي 45-33، دبي 45-35، الشارجة 47-34، عجمان 47-34، أم القيوين 45-33، رأس الخيمة 46-31، الفجيرة 36-32.
4: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.
5: فخورين بالإمارات.
6: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء، وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
5: فخورين بالإمارات.

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات اف ام
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 حتى 9 أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

0: الكل سيطرة
1: الطربية والمشهورة
2: ناس ناس البديعي ناس ناس بحلانسين
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

0: الساعة الآن 9 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
2: فخورين بالإمارات،
3: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
2: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في هالإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوين في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟

0: مكافأة، هواية، والله تدرين ما فكرت في هالأمور.
1: إنزين، ما فكرتي تروحين أندية صيفية أو برامج تطوع، وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد، لغات مثلا؟
0: زين مني أتكلم عربي؟ عطمة فخرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
1: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
0: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل وبشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شقلتش تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوش، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
1: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
0: شو عبالك؟ مو بأي كلام أنا.
1: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
0: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
1: بعد. صار عندك حجوزات؟
0: بعد شو عبالك.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

بالكادي والعبير نحلق بكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: راح يكون صيفنا أكيد غير. فقط على إمارات FM.
1: فقط على إمارات FM.
2: Thank you for listening.
3: خمسة وتسعين فاصل ثمانية
4: ميني ميكس
3: إمارات FM ميني ميكس.
5: أنتوا تسمعون الآن ميني ميكس على إمارات FM
6: ميني ميكس.

0: مرتقم.
1: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة

0: خليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

قبل ما نكمل، شيكت على سيارتك؟ لا تتوهق، خليك حريص وهلا هلا بعمرك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من 3 وحتى 9 من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم واكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نحن وياك وعلى مودك بنلقاك إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: 身。صفقوا لي صفقة قوية يا جماعة. أحسنتوا.
1: نحن وياكم وكل لحظة بتكون الأجمل.

طاقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

الدوم تدور على الجديد وتحب تكون مواكب للهيتس؟ هيا لا تبتعد، خليك مثبت على إمارات FM وبس.

0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
1: فخورين بالإمارات.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تبدأ تدندنها وتشاركها وتهديها
3: إمارات FM تسمع وكأنك تعرف.

واقف وتأخرت طلبيتك هي الغايتة تسمع أغنيتك على إمارات FM.

ما بشرط تذكرة وشنطة ويلا على المطار. عادي استمتع بالصيف وانت في الدار. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: تحول؟ هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: وقف الجمال.
0: برامج اغاني اول باول. امارات اف ام.
2: فخورين بالامارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. اكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

تبى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟ يقولون عيال اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان،
1: فخورين بالإمارات.

دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

برامج سوالف مسابقات والعاب أغاني معلومة حلوة خبر مني واكتشاف من هناك إمارات FM جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعة.

لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك

الله، بحر، شمس، استرخاء. بدينا أجواء الصيف وبدت إمارات FM تحلي صيفك أكثر وأكثر.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات الثانية.

لكل المواسم موعد، وفي الإمارات للموسم وعد يتجدد بين الإنسان والأرض والنخيل على هذه الأرض. حين يحل موسم الرطب تزهر الحكايات وتستيقظ ذاكرة المكان. هناك من محاضر ليوى بدأت الحكاية، حيث وقفت النخلة شامخة تروي للأجيال سيرة وطن عرف أن الخير يبدأ من الأرض، ثم مضت إلى واحات العين، وفي دورتها الأولى أثبتت أن للنخلة مساحة تتسع كلما اتسعت محبة الوطن لتراثه. واليوم تصل الرحلة إلى الوثبة. الدورة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب، محطة جديدة تحتفي بالنخيل من الثالث وحتى التاسع من أغسطس في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، وبتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث ينطلق مهرجان الوثبة للرطب. هو فصل جديد لقصة أصيلة لوطن يعرف قيمة الغرس. هنا لا تمنح الجوائز للأجمل فحسب، وإنما تكرم رحلة من الاهتمام والمتابعة حتى أينعت رطبا جنيا. في مهرجان الوثبة للرطب 18 مسابقة و240 جائزة تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم. تبدو الأرقام كبيرة، نعم، لكن الرسالة التي تحملها أكبر، رسالة تؤكد أن الاستثمار في الزراعة هو المكسب الحقيقي، تحفيز للمزارعين على تحسين الإنتاج المحلي وصون الموروث المرتبط بالنخيل وتبادل الخبرات الزراعية. في هذا الحدث تغدو الوثبة مسرحا حيا لعلاقة لم تنقطع يوما بين الإمارات وأهلها وأرضها، ونقرأ صفحة تؤكد أن النخيل في الإمارات ليست مجرد شجرة، هي جزء من ذاكرة وطن وهوية شعب وتاريخ أجيال.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: هوايتك كرة قدم سياكل ولا بدل؟
1: الله مستحيل.
0: سباحة جيت سكي ولا سكينج؟ المهم ابداها الحين ولا تأجل.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

30 عام من الذكريات، وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

برامجهم مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة، وفيها الترفيه والوناسة. خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

مزاجي عالي وأحب أسمعها. اسمعها هي إمارات FM. 1 1 2

0: ألوان وبحر وحركات، بس خذ وياك كل الاحتياجات. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.
1: نصيحة ديكور من هومز ار اس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.